0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البلهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كله، ما في زول مزدي وزول ولا في منطقة ولا زول، أنت دي ما بلدك أمشي لبلد تاني وغيرت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف إنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو منزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك بانا طلعني منه حاجات شوال الدراجة ماري وفود لك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أندافوغ الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايش غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايش. يمنع حرق المراعي واحتراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس ضحاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك. نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلولنا. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في الشركات. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة دي غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جلى غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة دي.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي المعروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعد في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره, وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا, إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو, أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة, وأنا زرته يعني وزرت المناطق في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي, خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُنور.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عادة، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟

0: تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني إحنا عادات الضارة، وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات غير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضه تتأذي، فأنت بتفقد، بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضه لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
0: لا أمراض لسه دي براء إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
0: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
0: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
0: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخخل، بعد ما تخخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
0: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة تخطو ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
0: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات،

0: لأنه لكن أنا في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
0: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان. الحاجة دي مع الفكرة طويلة، لأنه لسه هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
0: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
0: هي غير مضمئة، الملح واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
0: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات،
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
0: أو المضمضة بمعتمد حد دافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
0: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
0: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: راديو دبنجا
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دافنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ تجاه تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد السودانيين كلهم ما في زول في زول زول ولا في زول ولا زول. أنت دي ما بلدك كمشي لبلد تاني وغيرت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف إنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالة دك لا لا طلعني منه حاجات شوالة دراجة ما ريب وفود دك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح ان هنالك في مشكله في العمله الاجنبيه وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف ان يكون في احتماليه بتاعه حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعة أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واعتراض موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندة دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري، وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد، يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك. نحن كلاجين وعندنا مام 20 سنة يعني ده طبيعي عنينا من الشتاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحية للإيد العالمي للاجئين، بذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش، نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية، وسلطات تأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة، وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فضائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أن الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أن الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأن الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كل ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشل وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض دي ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكادولي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أنه الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسي دلوقتي الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كانت بتتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بالوقت على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستيفى المدينة الخاص في كوسي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع وقود مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة اثنين من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يؤدي هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائما في حاجة اسمها الكود أوف كوندكت، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. انت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي بتقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشاد أو في مناطقهم، يعني دول ومجو منا إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا، تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني، وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم. لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة. وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت يأتوا أطباء بلا حدود لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة. فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية. فالقرار بتاع الطرد قرار مؤسف بالضرورة يتراجع لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات لكن في إطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات بشكل عام. بتحصل كثير يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري وبعد ذلك بيقدموا لمحاكمة. يعني هي ما أول مرة حصلت.
1: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة الطوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة.
21: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل. وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد والمعلمون متمسكون بإضرابهم. والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. والمعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مالا من أحد وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع. لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدولة يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها. هذا الذي ينبغي أن يكون.
1: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
22: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة وأطفال يبحثون عن مأوى آمن وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المؤاساة المنسية تنادي ضمير العالم وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبئة والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازحين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة
2: يعد تواطؤا في الجريمة ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقين العام لمعسكرة النازيين واللاجئين بالسودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازيين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقين العام للنازيين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة فرض عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29 وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروجات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحيم وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة في تاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه، ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكدمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قرار وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الديات: القصد الأول يوم 30/7 299,440,000. والحفظ الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
4: المحكمة الجنائية الدولية.
3: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران/يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6/20/2025 إلى أنه مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9/1/2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة

0: أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 من كانون الأول ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 من آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجن عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد في إلى الحوار.
4: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
5: راديو دبنجا.
4: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
5: نعم، اسباب الاتي. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كانت لجونة لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتئين الإرقي وإباعات الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدارفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، والسبب على أرغلة الأمور. السبب على أرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات

0: كثيرة يعني. قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في وسط دارفور، ووكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كثير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل أحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجه لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في ثورة ديسمبر ونحن مطرفين لثورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني غير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو الناس كان جايبين تركيبي سنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ما ماشي كويس، عشان كده يعني إحنا نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق، ممكن الناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب، وكان علينا نظرنا أنه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم، ده برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي، برضو كان في اتفاقات بيننا وبين حركات كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا، برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دنجويت من 1991، تم تسميته دنجويت من 1991 لا يوم أنا هذا دنجويت كان يمال ما في، ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده نحن كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة تشاد، يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة تشاد في المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنسانية في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال، يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد، ولكن ألحمتنا يعني لحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للمأكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك نحن كلاجين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: وبالنسبة لكم كلاجين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني ان احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شرق تشاد. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبه زي باقيه اللاجئين التانيين، ده نقطه واحد. ونقطه في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومه تشاد يخط النظري في الضوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني احنا المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام، ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة، ودي الحاجات اين مطالبين انه اسرع وقت منظمات الانسانية والامم المتحدة واما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في اسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان يعني.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل كانت تتابعوا القضية مثلا في زون الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به، لكن الويد الراحل بالعابرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقض الأمور وحكومة السودان برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا، و يعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان يعني مواطن الأسيلة، وقريتنا بتشبه زي قرية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل العنصري يعني زي كأنه شيء منحه هو يعني شيء مسيس، ده يعني ننزله كده كلاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شرق تشاد في المخيمات، يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أنه اللاجئين السودانيين ينظر القضايا الحقيقية ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى قضاياهم بطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين يعني، ده اللي أنا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه سمعنا لين استمتعنا بالحوار معك، شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك
1: شكرا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلنج، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قرد فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول يقول لي زول انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني، وقلت لك عادة هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو منزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالة دك لا طلعني منه حاجات شوالة دراجة ماري وفود دك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمود وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك. نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا كنشطاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي اللاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة, ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام, نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني وصاحب خبرة طويلة عريضة, خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب, يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية, الجازولين ما في, الشنو ما في وكده, وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلها والحاجات دي كان بتمشي كيف, والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
14: طيب شكراً الأخ إبراهيم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل, 1 وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم, وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب, 1. 2 العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب, الجزيرة, سنار, النيل الأبيض, النيل الأزرق, وإيلم كردفان, وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب, حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات, حاصدات, وحتى الوقود والسماد والتقاوي, وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات, طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء, التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات, السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية, الجهات الأخرى المانحة للقروض, هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين, إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا, إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية, ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
13: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها، يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
14: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو الشيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السوداني في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
13: نعم.
14: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
13: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده الماء ما حتوصل لانه تقريبا برضو 80% و90% من الأسماء اللي بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك. أيوة.
14: المنتجات البترولية.
13: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده سأي بقى ما يعني لنايدا الزرع البذر عادي هي ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
14: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة دي بيجيها في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين وهم سبحانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية فيبقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل وإن نتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق
13: نعم طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
14: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدر يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري نحن طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لا بد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نحن بنبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالمستوى الزراعي ده, أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
13: نعم, دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
14: نعم
13: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي, إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي, إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو, الدولة المفروض تفرله الأكل بتاعه بالحد الأدنى. نعم. فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة, توفر لهم حبوب غذائية, توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
14: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها, يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى, قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها توف تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها, لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده, يعني حتى لو ما نستنى يعني استنى عشان احنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه, الدولة المفروض يعني تستورد, وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها, مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم, الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم, حتى ما في صادر, يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
13: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي, الزمن حق الحلقة حقتنا كمل, لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
14: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل, يعني إحنا ناسي ما دي محال استثنائية وظروف الحرب, لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك, والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف, البنوك السودان بلد زراعي نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك, وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد, ثلاث تمويل, توسيع مزرعة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية أو بنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان, زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين, تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية مناسبة تيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما لكنها غير مؤسسة, يعني ما مؤسسة بقانون, لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع, العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر, مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي, منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا, منطقة كردفان لإنتاج الدخن, المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح, دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة, يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه, الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
13: أسلم, شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس, كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا, ونتمنى أن نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
14: إن شاء الله يا إبراهيم, جزاك الله كل خير وإن شاء الله في لقاء آخر.
11: راديو دبنجا يقدم
15: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
17: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إننا نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لي جوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانب دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعة أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا موية لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال ما قمنا نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كده لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسر. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينها طوال إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني الطفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية. دي النتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجي تمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب ل 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص سلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لهم حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم الجنة مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن يقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشعارات ويجي حيزيد. يعني ما تقوم تفطرين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت، تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطري. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كبير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية تعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية، وسوء تغذية دي من الحياة الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني انا بتمنى انه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي له حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء، لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تشوف المدرسة وهي آخر الموسم في المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
16: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
18: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى من شور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية

0: تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يتزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن داعيين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل، يعني فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول مزدوج زول ولا في زول يقول أنت دي ما بلدك أمشي لبلد تاني وقلت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن إحنا عندنا كلنا نعرف إنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر. وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالات دك لا طلعني منه حاجات شوالات دراجة ماري وفول لك دم بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح إن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أندافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراز موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري، وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك الأرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بينه وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتم باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده ان الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريقه القانون اذا كان في اي مطالبه, ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الاخير في النشره, اصدر والي ولايه جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها الى وزاره الماليه والاقتصاد والقوى العامله بالولايه يقضي بايقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين واعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا, في مشاكل بتاع نقص مياه, في نقص بتاع أدوية, في نقص بتاع إمداد غذائي, في نقص
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي, بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية وسلطات التأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب, هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين وإنما هو هزيمة, وهزيمة للمجتمع, لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة, والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الاخيره التي تمت فيها الجيه والالتزامات تكمل لاصحابها بواسطه اللجنه المشتركه بين الطرفين.
14: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله. فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا, نزاهه, دقه واستقلاليه.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض, وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعو كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أنه الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاجر. كل ده بيوري أنه الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأنه الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كله ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبيوري أنه المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشر وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض دي ضمن مثلث الموت، الأبيض الدلني وكادولي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشر والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كانت بتتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بدلوقتي على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشر، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط، وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع ضغوط مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة يعني محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة 2 من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح اللبين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يعد هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثا عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائما في حاجة اسمها Code of Conduct، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. انت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية انه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي اعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والابلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي تقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشات أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم، لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة. وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت ياتوا اطباء بلا حدود، لانه في اطباء بلا حدود كثير لدول مختلفه. فمن البيان بتاع التاسيس عرفنا انها هي اطباء بلا حدود الفرنسيه، فالقرار بتاع الطرد قرار مؤسف بالضروره يتراجع، لانه المنطقه فعلا محتاجه للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقه جيده مع المنظمات، لكن في اطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات بشكل عام. بتحصل كثير، يعني حصلت في اكثر من حته، حصلت في كمبوديا، حصلت في افغانستان، حصلت في مناطق كثيره جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهايه انه المنظمات بتقوم بان بتفصلهم بشكل اداري، وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمه. يعني هي ما اول مره حصلت.
14: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة طوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور، وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب، مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلا.
1: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة، لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد، والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب، هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. المعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مال من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدوله يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها، هذا الذي ينبغي أن يكون.
14: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
21: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن مأوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المؤاساة المنسية تنادي ضمير العالم، وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع، تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض، تفتق الأوبئة والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف، تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاوز هذه الأزمة يؤدي تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين بالسودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقي العام للنازيين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع لهم وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة فرض عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، إعادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29/10/2020. وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الفروقات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحيم وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة بتاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكجمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قرار وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم بعملية جمع الديات. جدول أقساط الديات: القصد الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القصد الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا. وإلى اللقاء.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية.
2: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية.

0: المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
4: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
5: راديو دبنجا.
4: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
5: نعم، اسباب العاتيه. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتدئين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضيه الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدارفور، الناس لا يتحدثون بطريقة حقيقية، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة، يعني قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وانتقل أهرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم هذا لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين

0: شركة تشات كان شاركنا في صورة ديسمبر ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني. ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، ليومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبين تركيبي حسنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس. عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق، ممكن الناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه واللي ماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا أنه في صورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم. ده برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المقيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991، تم تسمية دينجويت من 1991 لا يوم أنا حاز دينجويت كان يمال ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده نحن كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة تشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة تشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال يعني. في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل، وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة. ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني. يعني احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركة تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين، واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقي اللاجئين التانين. ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتانا وفي أغل بتانا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة ودي الحاجات أين مطالبين أنه أسرع وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة وأما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في أسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زمن الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الويد الراحل بالآبرة أجهزة الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده. لكن نظرنا أنه أقضى الأمور وأقوم سجينة برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا. و يعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان يعني مواطن الأسيلة وقضيتنا بتشبع زي قضية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنوركبة لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل العنصري يعني زي كأنه شيء منع حاجة هو يعني شيء مسيس ده يعني ننظره كده كاللاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شركة الشات في المخيمات يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أنه اللاجئين السودانيين ينظر القضاءهم الحقيقية ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد ولابد كل الناس يرعى عن قضاءهم بطريقة الوحدة ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين يعني ده أنا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه استمعنا لي استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك
1: شكرا إن شاء الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرتج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرتج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول يقول أنت دي ما بلدك، أمشي لبلد تاني، وقلت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن نحن عندنا كلنا نعرف أنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده قد زول قدر يدخل منك يا هو منزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوالات دك ده لا طلعني منه حاجات ده شوالات دراجة ماري وفودك ده من بيت ده.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركشات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة, ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا, نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام, نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح, بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني, وصاحب خبرة طويلة عريضة, خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب, يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين من إنه المدخلات غالية, الجازولين ما في, الشنو ما في وكده, وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلها والحاجات دي كان بتمشي كيف, والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
14: طيب شكراً الأخ إبراهيم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل, واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم, وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب, واحد. اثنين, العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب, الجزيرة, سنار, النيل الأبيض, النيل الأزرق, وإيلون كردفان, وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب, حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات, حاصدات, وحتى الوقود والسماد والتقاوي, وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات, طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء, التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات, السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية, الجهات الأخرى المانحة للقروض, هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين, إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا, إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية, ولل للأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للتبع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاحب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان والشعوب كده. دي الأسباب اللي قلتها.
13: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء اللي فهمته من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مارة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
14: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السوداني في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
13: نعم.
14: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
13: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحقيقة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم حل مساله التمويل والاسمده الماء ما حتوصل لانه تقريبا برضو 80% و90% من الناس اللي بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك. أيوة.
14: المنتجات البترولية.
13: أيوة. فال بيحصل شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبيجا ما يعني لنايدا الزرع البذر عادي هي ذات غذاء في الأساس يعني. فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي؟
14: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة دي بيجيها في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين وهم سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية فيبقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق
13: نعم طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
14: نعم نعم طيب خليني بس اجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري نحن طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لا بد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لانه دائما لما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم احنا بنبيع لكم المحصول ودائما بيكون الاسعار بتدوا لهم تكون مجزيه وده بشجع انهم يمارسوا الزراعه. فدي حاجات عاجله جدا جدا لابد ان تقوم بها الدوله الان ومش بكره عشان نقدر نلحق بالمنتج الزراعي ده او عشان ما يحصل ان احنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
13: نعم دي الحياه المفروض تحصل يعني غير كده سوري
14: نعم
13: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحياه في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى.
14: نعم.
13: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو اذا يعني دعت الحاجه في انه توفر للناس يعني ذره توفر لهم حبوب غذائيه توفر لهم الحاجات لحد الان من الحياه دي.
14: طيب ما هو القصه بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بياكلها في السودان اذا كانت ذره او اذا كان قمح او اذا كان دخول مثلا في مناطق اخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تقوم طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم وقد تجينا وقد تاخر. فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني استنى عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم حتى بعد كده ما في صادر يعني كل الحياه دي توجه للاستهلاك المحلي لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
13: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي الزمن حق الحلقه حقتنا كمل لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
14: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت لك كل لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف البنوك البسودان بلد زراعي نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثالث تمويل توسيع مظله البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصرف الحيوانيه او بنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه مناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما لكنها غير مؤسسه يعني ما مؤسسه بقانون لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا اصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر مثلا منطقه القضار نقول زراعه الذره الشمسي منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا منطقه كردفان لانتاج الدخن المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
13: تسلم شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكده ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
14: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العابدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد لا. أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا قاعدين نتناقش كدكاتره موجودين في الجامعه بالذات، دكاتره التعدين، في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدوله، ملك الدوله. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلعه صاحبه، يعني ما ملك الدولة. يعني خد في بالك أنه الذهب اللي أنت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخد منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه أي التزامات ضريبية ولا أي حاجة. يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة اسمها الرويالتي، اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفعها له ما أعرف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذوا منه الرويالتي، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه يسمى جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني، او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز، يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومه تاخذ 51%. انا افتكر ان الذهب ده المفروض يكون ملك الدوله عشان يقنن، واي زول داري يشتغل في مجال الدوله ده عنده شراكه بيننا وبينه، بعد ما يطلع الاوبريشن كوست اللي هي تكاليف الانتاج، والباقي انا باخذ نسبة الكبرى للدولة، مش رويالتي زي ما بعمل اللي هي عوائد جليلة ونسبة ضئيلة جدا. والذهب كله نسبته يعني صحيح الدولة بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدولة، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل للدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها برضو يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطنين أنتجوا، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول داير انت بذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب هو يا دكتور، ما هو يا دكتور، يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذات موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط، وما في اتجاه، ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاجهزه دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه.

0: ده حفر ذاك الارض ده كله يطلعه وشرم الوطن كلها. فانا بتذكر كان في مأمورية قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا مأمورية بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايرين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الزئبق كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في مأمورية طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد دفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدولة انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جناس الامم المتحدة كمان جو ببرنامج لمعالجة الآثار السالبة للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده أخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير هي يعني بقتل بسرعة الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيرة بالبط المعدن وغير المعدن. انت جيت مالي وشميته وبيجي بعمل لك بترسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الأمم المتحدة ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حتى حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق. جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق، فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا هسه في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدي اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابة الجيولوجية التامة. وأنا بفتكر أنه حتى الأراضي اللي بتبدأ ترخص للمواطنين ديل مفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنوا وشنو ما تعدن فيه، عشان أنه يا إما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دورك وانتهى، بيقى في جي بي اس ولا الأجهزة بتاعت الأجهزة بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابة تكون أشمل لأنه فيها مدير للمناجم المحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئة العامة للجيولوجيا، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فأنا بفتكر أنه الرغابة مفروض تكون رغابة الجيولوجيا كلها.
1: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابة وكده، هل بتفتكر أنه المسألة دي حاليا عشان المسألة دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين هل شايفينها انتو كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
0: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذاتي جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق صادر رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لانه بيدخل زي ما قلت لك المعدنين الحديين ديل هم اللي

0: هما اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخد لايسنس، تاخد تراخيص وبتبني مصانع فيها، ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخد بلان، تاخد لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرتة بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدوله هنا بتشيل منها رويالتس عاليه لانه بتقدر تضبط الشركات، لانه هي مديها تراخيص وفيها اشراف وفيها رغبه طبعا برضه من يعني ما ننسى من شركه مع الموارد المعدنيه دي، فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف ليه انتاج يعني كبير بالنسبه للمهندسين بقوم به، يعني يحفروا بالذات الناس المناجم، يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الارض من الشركه دي. لا هم بيجي اول حاجه بيعملوا المنجم، بيعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها احواض كده بيعملوها وبنتج الذهب. الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لانه تكلفته بقت عاليه او القيمه بتاعت الذهب بقت عاليه، ممكن يطحن وينتجوا الدوله تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده انا افتكر انه كان مفروض يرجع ليه للجلويه، لانه الجيولوجيا اساس الشغل اللي كان بدا في التعليم في السودان، وخريطه الجيولوجيا اللي عملوها ومتابعه اعمالهم، مو في متابعه اعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل انا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في الابحاث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدوله. حتى كان بتذكر الماليه بتجي بتجتمع مع إدارة الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للمالية يعني.
1: طيب
0: أنا
1: دكتور
0: ما أعرف إيش ما
1: نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قرد فيها هم سودانيين والبلد حقه سودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول ولا في زول تقول لي زول انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني وبيتك عادة هنا ما تبلغ فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة سقط براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العام تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده زول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك بقى طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ماريك وفودك ده من بيت ده.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعة أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في المجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد، يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك. نحن كلاجئين وعندنا مام 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا من الشتاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحية للإيد العالمي للاجئين، بذات اللاجئين في شرق الشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش، نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقش بتاع إمداد غذائي، في نقش
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية وسلطات تأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب، هذا المقترح هو ليس انتصاراً للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة، وأعربوا عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أنه الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أنه الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأنه الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كله ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشل وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض دقت ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكادولي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسي الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كان بيتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بالوقت على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل. والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوسي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع وقود مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة 2 من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يعدل هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثا عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائماً في حاجة اسمها الكود أوف كوندكت، وهي مجموعة بتاعت قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. أنت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي بتقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشاد أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا، تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني، وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب. في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم. لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة. وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت ياتوا أطباء بلا حدود لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة. فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية. فالقرار بتاع طردها قرار مؤسف بالضرورة يتراجع لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات لكن في إطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات بشكل عام. بتحصل كثير يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمة. يعني هي ما أول مرة حصلت.
1: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة الطوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة.
21: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل. وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد والمعلمون متمسكون بإضرابهم. والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، هم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. المعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مالا من أحد وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع. لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدوله يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها. هذا الذي ينبغي أن يكون.
1: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
22: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة وأطفال يبحثون عن مأوى آمن وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المآساة المنسية تنادي ضمير العالم وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبئة والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازحين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يعد تواطؤا في الجريمة ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقين العام لمعسكرة النازحين واللاجئين بالسودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقين العام للنازحين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة فرض عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عرض هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29/10/2020. وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الفروقات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحلين وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة بتاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه، ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قراء وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الدية: القصد الأول يوم 30/7 299,440,000. والحفظ الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية،
2: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران/يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6/1/2025 إلى أنه مذنب ب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة، أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11/آذار/مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية، انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنين والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري، وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءا لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
3: المحكمة الجنائية الدولية
4: على راديو دبنجة

0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
2: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
3: راديو دبنجا.
2: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
3: نعم، اسباب العاتية. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتقين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضيه الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بطريقة حقيقية، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة، يعني قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وانتقل الحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم هذا لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر، ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من تجاه تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في التأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو الناس كان جايبين تركيبي حسنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس، عشان كده نحن نناقش أو نطالب

0: كان احنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق، ممكن الناس تقوم به وما عرفت اللاجئ لاجئ انه هو منه واللي ما زال لجأت برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا انه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم، يعني على حسب نظريتنا كان احنا اللاجئين نفس النظام القديم ده برضو امور بعرقل او اما كان ناس ما يكون يعرف. برضو ايضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقية سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات، كان ما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة الشادية والمنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوبا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991، تم تسمية دينجويت من 1991 لا يوم أنا حاز دينجويت كان مال ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي. يعني عشان كده يعني احنا كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن اوضاعكم كلاجئين في شركة أشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا اوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال، يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل، وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة، ويعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني. يعني احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في الشركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتم باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقي اللاجئين التانيين، ده نقطه واحد. ونقطه في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومه تشاد يخط النظري في الضوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام، ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة ودل حاجات عين مطالبين أنه أسر وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة وأما كان قوات حزب السلام تنظر أن قضايا اللاجئين في أسر وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الراهنة في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زمن الراهن أو الراهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بطريقة يعني ما ما في عنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الولد الراعي بالآبرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده. لكن نظرنا أنه أقض الأمور وأكون صريحة برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا. و يعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان يعني مواطن الأسئلة. وقضيتنا بتشبع زي قضية 2003 ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل العنصري يعني زي كأنه شيء منحة جهو يعني شيء مسيس ده يعني ننظره كده كاللاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السوداني في شركة الشات في المخيمات يعني رسالتك شنو للمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضاءهم الحقيقية ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد ولابد كل الناس يرعى قضاءهم بالطريقة الوحدة ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان احنا سودانيين يعني ده اللي انا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي انه لسه معنا استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: شكرا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دفنجل أعزائي، إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول ولا في زول وزول، انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني وقلت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن احنا عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا للجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العام تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالات دك لا لا طلعني منه حاجات شوالات دراجة ماريب وفودك ده من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح إنه هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندة دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركيتشات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده انه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون اذا كان في اي مطالبه, ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن مطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا, راديو
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي, ما بين يظل قربك وهم.
12: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا, حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات ثانيه بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل

0: عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نرد على الناس دي ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة.

0: عشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البلهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول تقول لي يا زول أنت دي ما بلدك، أمشي لبلد تاني، وبيت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن إحنا عندنا كلنا نعرف إنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده قد زول قدر يدخل منه يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك ده لا طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ما ريب وفولك ده من بيت ده.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح إن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلعة، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركيشات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا, في مشاكل بتاع نقص مياه, في نقص بتاع أدوية, في نقش بتاع إمداد غذائي, في نقش
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي, بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية, وسلطات التأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب, هذا المقترح هو ليس انتصاراً للمعلمين, وإنما هو هزيمة, وهزيمة للمجتمع, لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة, والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الجية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا, نزاهة, دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض, وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فضائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أن الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أن الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأنه الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كله ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشل وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكادولي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كانت بتتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بالوقت على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع ضغوط مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة 2 من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح اللبين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يؤدي هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائماً في حاجة اسمها Code of Conduct، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. أنت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي بتقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشات أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم، لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة، وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت يأتوا أطباء بلا حدود، لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة. فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية. فالقرار بتاع الطرد قرار مؤسف، بالضرورة يتراجع، لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات، لكن في إطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري، وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمة. يعني هي ما أول مرة حصلت.
14: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة الطوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام، تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب، مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تومبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلا.
1: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين، وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة، لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد، والمعلمون متمسكون بإضرابهم. والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب، هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه، وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. والمعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مال من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدولة يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها، هذا الذي ينبغي أن يكون.
14: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
21: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن مأوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المؤاساة المنسية تنادي ضمير العالم، وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد، مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبئة والإسهالات، والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤد تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازيين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
2: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع لهم وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، تم التوصل إلى وثيقة تراضى عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادت روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ شهور من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29 وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروجات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد حجية، يتم دفع السليب الخاص بالمراحيم وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة بتاريخ 30/7، الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكدمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قراء وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الدية: القصد الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القصد الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا. وإلى اللقاء.
3: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
4: المحكمة الجنائية الدولية.
3: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمرا بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قرارا بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضا على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءا لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
4: المحكمة الجنائية الدولية
22: على راديو دبنغا.
5: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
6: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
22: راديو دبنجا.
6: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه

نعم معي أسباب على آتي. طبعا أنا إحنا لجأنا في 2003، طبعا 2003 كانت لجونة لجوء كسري يعني إبادة جماعية وتتقين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضيه الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجأنا في من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغت للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة يعني. قبل 1991 ما في حرق إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني. في حرق كثير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل الحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني. ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجة لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني. ده برضو أيضا ده مشكلة يعني، جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبين تركيبي حسنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبل الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس. عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق. ممكن ناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت، برضو الناس من المفترض كان ناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا أنه في صورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني، على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم. دل برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي، برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المقيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو.

0: يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991 تم تسمية دينجويت من 1991 لا يوم أنا هذا دينجويت كان مال ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده يعني احنا كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة أشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال، يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد، ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه أحسن لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد أن نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني. يعني احنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركة شاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقي اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتانا وفي أغل بتانا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني إحنا المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام، ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة، ودي لحاجات أين مطالبة أنه أسرع وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة أما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في أسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في إيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الراهنة في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زمن الراهن أو الراهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به، لكن الويد الراحل بالعابرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقض الأمور وحكومة السودان برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في دارفور زي أمثال أمنور كوبا وصافنا، ويعني علينا نظرنا أنه ده انتهاك للإنسان يعني مواطن الأسيلة، وقضيتنا بتشبه زي قضية 2003. و يعني احنا عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنور قبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل الأنصر يعني زي كأنه شيء ما نحاجة هو يعني شيء مسيس، ده يعني ننظره كده كاللاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شركة شات في المخيمات. يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضاءهم الحقيقية، ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية، لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرى عن قضاءهم بطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين. يعني ده أنا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه سمعنا لي استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: شكرا إن شاء الله.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الاخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلنج، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قرد فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول يقول لي يا زول انت دي ما بلدك، امشي لبلد تاني، وبيتك عادة هنا ما تقعد هنا. لكن احنا عندنا كل نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده زول قدر يدخل منه يا هو منزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك لا لا طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ماريك وفول لك ده من بيت ده.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعة رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا مام 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده انه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريقه القانون اذا كان في اي مطالبه. ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الاخير في النشره, اصدر والي ولايه جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها الى وزاره الماليه والاقتصاد والقوى العامله بالولايه يقضي بايقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين واعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان, هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار أن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما أنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا أخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونس أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. ف إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن أعجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودم النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أن أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أن السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عمر مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية

0: بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجه برضه مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس، برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له إنت ليه قال لك تقعد هناك شنو.

0: أو كده، من لو قدر الإمكان نكونه مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي زول اللي تعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلنج، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف للوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد السوداني كله، ما في زول في زول وزول ولا في زول ولا زول، انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني وغير تقعدتها ما تبغي. لكن نحن عندنا كل نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالة دك بالا طلعني منه حاجات شوالة دراجة ماري وفود لك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح إنه هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: ساعة سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا كنشطاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده انه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريقه القانون اذا كان في اي مطالبه, ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسياده القانون.
0: الخبر الاخير في النشره, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا, في مشاكل بتاع نقص مياه, في نقص بتاع أدوية, في نقش بتاع إمداد غذائي, في نقش
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي, بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية وسلطات تأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب, هذا المقترح هو ليس انتصاراً للمعلمين وإنما هو هزيمة, وهزيمة للمجتمع, لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة, والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا, نزاهة, دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض, وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فضائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أنه الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أنه الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأنه الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كل ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أنه المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشر وما حصل في بابنوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض دقت ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكدقلي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسي الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسة. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق للدول في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كان بيتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بالوقت على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط، وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع ضغوط مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة، محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة اثنين من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة التأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يؤدي هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائماً في حاجة اسمها الكود أوف كوندكت، وهي مجموعة بتاعت قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. أنت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي بتقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشات أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا، تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني، وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم، لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة. وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت ياتوا اطباء بلا حدود، لانه في اطباء بلا حدود كثير لدول مختلفه. فمن البيان بتاع التاسيس عرفنا انها هي اطباء بلا حدود الفرنسيه، فالقرار بتاع طردها قرار مؤسف، بالضروره يتراجع، لانه المنطقه فعلا محتاجه للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقه جيده مع المنظمات، لكن في اطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في اكثر من حته، حصلت في كمبوديا، حصلت في افغانستان، حصلت في مناطق كثيره جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهايه انه المنظمات بتقوم بانها بتفصلهم بشكل اداري، وبعد ذلك بيقدموا للمحاكم. يعني هي ما اول مره حصلت.
14: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة طوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام، تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب، مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بإيك سلام.
1: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين، وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة، لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد، والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب، هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. المعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مالا من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة، بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدوله يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها. هذا الذي ينبغي أن يكون.
14: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
21: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن مأوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المؤاساة المنسية تنادي ضمير العالم، وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد، مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبية والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤد تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع لهم وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة فرض عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشريفين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29 وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروجات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحلين وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة في تاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 في الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه، ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكجمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قراء وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الديات: القسط الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القسط الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا. وإلى اللقاء.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية،
2: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
3: المحكمة الجنائية الدولية
22: على راديو دبنغا.
4: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد في إلى الحوار.
5: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم من اللاجئين الأوائل
22: راديو دبنجا.
5: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
22: نعم، هاي اسباب الاتي. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتئين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضيه الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا الحازة. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، والسبب على أرغلة الأمور. السبب على أرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة، يعني قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في

0: برضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور وبنسمى بجنجويت رسمي يعني. ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم هذا لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في ثورة ديسمبر ونحن مطرفين لثورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني. ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتكبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبين تركيبي حسنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي لأنهم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس. عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق، ممكن الناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا أنه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان احنا لاجئين نفس النظام القديم. ده برضو امور بعرقل او اما كان ناس ما يكون يعرف. برضو ايضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقات بيننا وبين حركات كما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة تشادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان جنجويت من 1991، تم تسمية جنجويت من 1991 لا يوم أنا حاز جنجويت كان ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده يعني إحنا كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة تشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة تشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنسانية في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال يعني. في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل، وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة. ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة تشادية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة.

0: يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد ان نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: نعم. وبالنسبه لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبه بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينه ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي توجهوا على منو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني ان احنا نحيي للعيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق تشاد. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبه زي باقي اللاجئين التانيين. ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتانا وفي أغل بتانا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان أن إحنا المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة ودي لحاجات أين مطالبين أنه أسر وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة وأما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في أسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل كنت تتابعوا القضية مثلا في زون الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الويد الراحل بالعابرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده. لكن نظرنا أنه أقض الأمور وحكومة السودانية برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في دارفور زي أمثال أمن الكوبا وصافنا. و يعني علينا نظرنا انه ده انتهاك للانسان يعني مواطن الأسيلة. وقريتنا بتشبه زي قرية 2003 ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا اكثر من كم شهيد يعني ما استقبلهم انه زي استقبال للأنور قبة لانه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني عمل العنصر يعني زي كأنه شيء ما نحاجة هو يعني شيء مسيس ده يعني ننظره كده كاللاجئين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شرق تشاد في المخيمات يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أنه اللاجئين السودانيين ينظر القضاءهم الحقيقية ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن. ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد ولابد كل الناس يرعى عن قضاياهم بطريقة الوحدة ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين يعني ده اللي أنا بتمنى عنه الناس ينظروا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه استمعنا لك استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك
1: شكرا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قرد فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول ولا في زول يقول لي زول انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني والله انت قعدت هنا ما تقعد هنا. لكن احنا عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك بقى طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ماري وفودك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعة أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد، يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك. نحن كلاجئين وعندنا مام 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد أن نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني إحنا نحية للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شرق الشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب الترويجي. بالمفاعليات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. حنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية اتحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: كل ليلة الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية التي تنظم حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية الساعية لترسيخ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم، ممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجني عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. ماشي، أنا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رأس التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده، مشينا فلقى اهتمام كبير جدا. وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني إنه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا إنه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لأنه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيرة بتجي ودار حريرة وداير كده ما فاضي. الحاجة الثانية، القضايا اللي أميرة تكلمت عنها حقيقة تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الإعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرض له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتداولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاع كم 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أي والله تعالوا احضروا ورشة الفلانية بتاعهم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم كده. كنا يعني حقيقة بنعاني معاناة كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه الناس عاين، يعني لأنه نحنا القطاع دارين مطرحة، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في الكتابة الصحفية دي كده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو، نسيت الساعة، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيزعم الخبر دي اصلا حاجه يعني بتبقى بعد ذاك. الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حياه زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدا الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما أنا عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا سأتأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار وتربلك والله يا أخي عملت ندوة كده ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجهد المغير، لكن برضو أحسن من إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا الغهر النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا نحن في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتزموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام, نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي, والثاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي تلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده ليه؟ وهل الناس مغيبه من الحقيقه من انه هو نتائج للحرب وده نتائج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه, يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء, لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة, بفقد العائل, بفقد الأمان المجتمعي, بالنزوح, بالانتهاك, بالاغتصاب, في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش, عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزول, في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي, بما إن هو للنساء وللواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة, على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها, في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي. إحنا لما نتكلم عنها تورينا إحنا نخرجها كيف, نعمل ندوات, تساعدونا في عمل تحقيقات, نساعدكم في كده, لكن ما تكونوا قاعدين مثلا. وأنا شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلاً الخبر. أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جداً, بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية. خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة, لا فيه شرطة, لا فيه أمان, لإنه المنظمات مثلاً يعني هجيبلك إحصاء من إحصاءات من وين يعني؟ فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعت الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند, عشان تخاطب المجتمع الدولي, عشان تخاطب المنظمات الدولية, لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني, ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة, ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيفاتنا الكريمات, وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة, تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر, وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: قل لكم خلي بالكم,
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: عبد الله محمد حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس القايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
8: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات، امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
9: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني.

0: ليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. والحمد لله إحنا ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
1: الاسم احمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهاده السودانيه.
2: في اليوم الاول عندما بدانا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداوله في السوشيال ميديا، اذ وجدت ان الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمه نيالا. هناها ادركت ان مستقبلنا في ايدي امنه، وان هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا اشكر الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الانجاز الكبير، وايضا نشكر وزاره التربيه والتعليم وايضا هذه التغطيه، وايضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
3: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخ، ولاية وسط دارفور محلية أمدخ. أتينا إلى الامتحانات، وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة، يعني فرصة عمر ما بتتعوض، نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية يحدث في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا، وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا، زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبوا جرنبل لقونا ودمانا قندري يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. البرهان: سمعنا بتعرض سودانيين لاعتداء بعد عبورهم الحدود وسنتحقق حول الأمر. رئيس مجلس السيادة يزور منطقة الرتج ويؤكد تبعيتها لقبيلة البشاريين ويهدد بإغلاق السوق في حال استمرار المخالفات. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مركز الإيواء الموحد بمدينة الأبيض. إصابات جراء قصف بمسيرة استهدف عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع لوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر. الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية فوراً.

اتصال هاتفي بين رئيس مجلس التأسيس ومزعد بولس وحميتي يؤكد اهتمامهم بسلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية. الحركة الشعبية شمال تنفي اتهامات بقتل قس واثنين من حراس الكنيسة وموظف وتتهم مجموعة متمردة بارتكاب الجريمة. مسلحون ملثمون يطلقون النار بكثافة ويطاردون فريق منظمة صندوق إعانة المرضى بغرب كسلا. مقتل شرطي وإصابة آخر بالجبلين في إطلاق نار من أفراد يتبعون للقوات المشتركة. توقيع اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في نيالة ينص على فرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين. القوات المسلحة المصرية تعلن الهجوم على مناطق التعدين في جنوب مصر وضبط 136 أجنبي ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. مصرع شخصين وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات سودانية. موجة نزوح للمواطنين من الأبيض باتجاه درمان بسبب المخاوف الناتجة عن تحركات لقوات الدعم السريع. وزير الطاقة: نستورد 100% من احتياجاتنا النفطية بسبب الأضرار التي لحقت بمصفات الخرطوم. انطلاق أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو. مستشار رئيس الوزراء يدعو الرشايدة والبشاريين إلى وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إجراءات مشددة في مطاري بور سودان والخرطوم وجميع المعابر لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد. بنك السودان المركزي يعلن الموافقة على عدد من شركات استيراد المشتقات البترولية بعد إيداع 200 كيلوغرام من الذهب. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني تجيز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026. تعديلات جديدة في قانون المعلوماتية وجرائم تهريب المعادن وخاصة الذهب. محكمة في طرابلس في ليبيا تلغي قرارا يتيح للمقيمين السودانيين حقوقا مساوية للليبيين. لجنة المعلمين السودانيين: إضراب المعلمين في الخرطوم تسبب في تعثر سير الدراسة. إصابات وسط اللاجئين السودانيين وانهيار منازل ومرافق عامة في معسكر زبوت شرق تشاد جراء أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

قادر في وهمك تحلم. أيها السادر في وهمك تحلم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دفنجل أعزائي، إليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف للوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول ولا في زول يقول أنت دي ما بلدك أمشي لبلد تاني والله أنت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كل نعرف أنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا للجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العام تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو منزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك لا طلعني منه حاجات شوال الدراجة ماري وفول لك دم بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أندافوغ الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايش غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايش. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندة دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بينه وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا من الشتاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتم باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة, ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا, في مشاكل بتاع نقص مياه, في نقص بتاع أدوية, في نقش بتاع إمداد غذائي, في نقش
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي, بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية, وسلطات التأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب, هذا المقترح هو ليس انتصاراً للمعلمين, وإنما هو هزيمة, وهزيمة للمجتمع, لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة, والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا, نزاهة, دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض, وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعرب عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعو كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أن الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أن الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأن الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كله ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أن المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشل وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكادولي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كانت بتتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس دلوقتي على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط، وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع ضغوط مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة 2 من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة تأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح اللبين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أن الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يعد هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثا عن الأمان والغذاء والعلاج، وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلقن فيه ملاذ ويلقن فيه استقرار ويلقن فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائما في حاجة اسمها Code of Conduct، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. انت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية انه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي اعراف دولية يعني في المنظمات جوهرها في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو اللي بتقدم لهم المنظمة الخدمات، اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشات أو في مناطق يعني دول ومجو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك وتتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم، لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة، وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت ياتوا أطباء بلا حدود، لأنه في أطباء بلا حدود كثير لدول مختلفة. فمن البيان بتاع التأسيس عرفنا أنها هي أطباء بلا حدود الفرنسية، فالقرار بتاع الطرد قرار مؤسف بالضرورة يتراجع، لأنه المنطقة فعلا محتاجة للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقة جيدة مع المنظمات، لكن في إطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في أكثر من حتة، حصلت في كمبوديا، حصلت في أفغانستان، حصلت في مناطق كثيرة جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهاية أنه المنظمات بتقوم بأنها بتفصلهم بشكل إداري، وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمة. يعني هي ما أول مرة حصلت.
14: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة الطوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام، تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب، مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلا.
1: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين، وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة، لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد، والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب، هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه، وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. المعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مال من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدوله يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها، هذا الذي ينبغي أن يكون.
14: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
21: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن ماوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المؤاساة المنسية تنادي ضمير العالم، وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد، مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبئة والإسهالات، والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجراءة العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤدي تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقية العامة لمعسكرة النازحين واللاجئين في السودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقي العام للنازحين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، تم التوصل إلى وثيقة تراضى عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادت روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29/10/2020. وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروجات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحلين وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة بتاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار كارا وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الدية: القسط الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القسط الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا. وإلى اللقاء.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية.
2: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
3: المحكمة الجنائية الدولية
22: على راديو دبنغا.
4: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقائنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد إلى الحوار.
5: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم من اللاجئين الأوائل
22: راديو دبنجا.
5: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
22: نعم، اسباب الاتي. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتقين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضيه الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالطريق الحقيقي، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003 برضو في انتهاكات كثيرة، يعني قبل 1991 ما في حرق إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل أهرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا، والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحاجة لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني غير طبيعية وما أعرف

0: احنا نؤمن بالطريقة حقيقيا انه ما في زول متهم ومسجل اسمائهم انه من طرف الحكومة رفع له تقارير من اتجاه تاني. ده برضو ايضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الان يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 او اما 2008. لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي انه يكون في تأخرات وعدم معرفة القضية الحقيقية ايضا. وبرضو الناس كان جايبين تركيبي سنية كده يعني الأغل برضو كان ما طبيعي لانه هم نحن سودانيين وافارقة صحيح لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس. عشان كده يعني إحنا نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في الشركات عندنا حق ممكن الناس تقوم بمعرفة اللاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا انه في صورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان احنا لاجئين نفس النظام القديم ده برضو امور بعرقل او اما كان ناس ما يكون يعرف. برضو ايضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو وصحيح كل الحركات وقع اتفاق السلام جوبا كان مرت في مخيمات وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقات بيننا وبين حركات كان ما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة شادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في مخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاق جوبا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم المصري والمال الحكومة. طبعا الدعم المصري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991 تم تسميته دينجويت من 1991 لا يوم أنا هذا دينجويت كان من المافي ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده ان احنا كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن اوضاعكم كلاجئين في شركة اشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة اشاد المخيمات, فكيف تصف لنا اوضاعكم الانسانية في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا اخي يعني طبعا انا بجيب لك مثال يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك الارنب ياكل ايالك. ده طبعا المثال موجود وقاعد ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة. ولكن نحمد أنه حصل لنا من السودان يعني ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد أن نتناقش عنه ونشوف الحلولنا يعني.
1: وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني ان احنا نحيا للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في الشركات. اولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبه زي باقي اللاجئين التانين. ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن الناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة وده أنا

0: متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد طبعا، كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة، ودي الحاجات أين مطالبين أنه أسرع وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة وأما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في أسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان، يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زون الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم، نحن قاعدين نتابعوا كسودانيين وفقدنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بالطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو في شنو عشان الناس يتناقش به، لكن الويد الراحل بالآبرة أجهزة الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده. لكن نظرنا أنه أقضى الأمور وأكون مصرين برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن الكوبا وصافنا، ويعني علينا نظرنا أنه ده انتحاق للإنسان، يعني مواطن الأسيلة، وقريتنا بتشبه زي قرية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل، وعندنا أكثر من كم شهيد، يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للنرقبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجئين ده يعني أمل الأنصر، يعني زي كأنه شيء منع حاجة هو يعني شيء مسيس ده أننا يعني ننظره كده كاللاجئين. يعني
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شركة الشات في المخيمات، يعني رسالتك شنو للناس اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضايا الحقيقية، ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى قضاياهم بالطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان احنا سودانيين، يعني ده انا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظه دي انه سمعنا لي استمتعنا بالحوار معك، شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك،
1: شكرا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزائي، إليكم نشرة الأخبار اليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كله، ما في زور ولا في زور ولا زور. انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني، ولا انت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن احنا عندنا كل نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك لا لا طلعني منه حاجات شوال الدراجة ماري وفودك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أندافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي، وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراب موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكتمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بينه وبين حكومة تشادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد أن نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني أن إحنا نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شرق تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتم باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة، ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل حديثنا مع الخبير في مجال التعدين دكتور غرشي زين العبدين عبد الله. دكتور غرشي كده كلم أدينا يعني نبذة قصيرة، يعني هسي الشغل بتاع التعدين العشوائي الماشي ده، يعني الأموال والثروة الضخمة اللي بيجنوها المعدنين الأهليين من تعدين الذهب، الأموال دي كلها ما داخلة في دائرة في الدائرة الاقتصادية بتاعت البلد، يعني ده كله اقتصاد أسود، اقتصاد أسود ما عنده أي فائدة بالنسبة للبلد يعني كده. والناس يعني كثير جدا مسكوا، يقول لك قبضوا ناس في بورسودان، قبضوا ناس مهربين الذهب لدولة وين ودولة وين وكده. الشغل ده الآن عشان نحن نقدر نعمل له كنترول، شنو الإجراءات والتدابير اللي انتوا شايفينها انتوا كمعدنين وانتوا كناس مختصين في مجال التعدين؟
1: والله يا اخي احنا تناقشنا كحالين، نتناقش كدكاترة موجودين في الجامعة بالذات دكاترة التعدين، و و و وال في سؤال بيطرح طوالي، ايش معنى الذهب ده ما يعامل زي البترول؟ البترول ده ما حق الدولة، ملك الدولة. الذهب الهسي بيطلع عشوائي ده بيطلع صاحبه، يعني ما ملك الدولة، يعني خد في بالك انه الذهب اللي انت بتطلعه ده حقك، ما ملك الدولة. الدولة بتاخذ منك حاجة، وحتى الذهب العشوائي ده ما عليه اي التزامات ضريبية ولا اي حاجة، يعني ممكن يكون الشركات عليها حاجة بسموها الرويالتيز اللي هي العوائد الجليلة. صحيح ما كان العوائد الجليلة زمان كان 7%، لكن رفع عليه ما عارف 10% حاجة زي كده. المعدن اللي عنده شركة ياخذ منه رويالتيز، في حين انه الذهب يعني الذهب اللي انتجوه الفرنسيين كان حاجه اسمها جون فينشرز، يعني شراكه بين الحكومه الفرنسيه والحكومه السودانيه. الحكومه السودانيه لها 51% باعتبار انه الذهب حق السودانيين يعني او حق الحكومه، والشركه الفرنسيه بتاخذ 49%، لكن هي بتاخذ النسبه بتاعت الاوبريشنز يعني التشغيل، يعني يطلع التشغيل كله ويطلع معداته، وبعدين اللي يفضل يتباع الحكومة تاخذ 51%. أنا أفتكر أن الذهب ده مفروض يكون ملك الدولة عشان يقنن، وأي زول داري يشتغل في مجال الدولة ده عنده شراكة بيننا وبينه، بعد ما يطلع حاجة الأوبريشن كوست اللي هي تكاليف الإنتاج، والباقي انا باخذ نسبه الكبرى للدوله، مش رويالتيز زي ما بعملوا اللي هي عوائد جليله ونسبه ضئيله جدا. والذهب كل نسبته يعني صحيح الدوله بتحجز الذهب بتاع المواطن العادي، تقول لي يا اخي انا الذهب حقك، لكن انا ببيعه، الدولار ده انا بتحكم فيه. لكن انا بفتكر انه الذهب نفسه هو مفروض يكون ملك الدوله، زي البترول وزي الآثار وزي الحياة الأساسية حقت الدولة دي. يا أخي الصمغ زمان أنت ما تقدر تبيع الصمغ لأي زول، حق الدولة. فالذهب ده مفروض يكون في نسبة عالية جدا دخل الدولة. صحيح الذهب سعره بقى كويس وعايده كويس، النسبة اللي بدهم لها ده برضو تم يعني معقولة. هسي الدولة بتقول شنو؟ تقول لك أنتجنا 20 طن مثلا، 20 طن ما حقها، نسبة كبيرة ما حقها. صحيح أنتج المواطن أنتج، لكن ما حق الدولة، ما عايد ما ماشي للدولة. صحيح تستفيد من الدولار حقها، لكن ما حقها. فأنا بفتكر أنه الذهب ده عشان يكون حق الدولة، لازم الدولة تشتغل معك بشراكة. اي زول دارين تذهب في السودان ده يكون مع شريك الدوله، شريك معه.
0: والذهب يا دكتور، ما هو يا دكتور هسي المعدنين ديل هم بمشوا بيجيبوا الاجهزه بتاعت الذهب دي، والاجهزه دي الحكومه بتاخذ منها الضرائب، والحكومه هي ذاتها موافقه في يعني هي موافقه بدخول الاجهزه دي، يعني ده اعتراف ضمن انه التعدين الاهلي اصبح حقيقه، يعني الحكومه ما بتقدر تقاومها. فالظاهرة دي حقيقة يعني بالشكل ده معناه الموارد بتاعت البلد دي كلها مهدرة ساقط وماشية في اتجاه ما في زول عارفه يعني.
1: والله انا بفتكر ان الذهب ده كان زمان كان في كنترول عليه. الذهب الذهب العشوائي ده كان عليه كنترول كبير، والاكل دي اي اجهزه بتاعت كشف كان ما بتدخل عن طريق الجمارك ده الا يكون فيها ترخيص وكده. وانا بتذكر كان في لما كنا في 86 انا كنت في الجيولوجيا، يعني استفدنا من علماء الجيولوجيين الموجودين هناك، وحصهم على اول حاجه حصهم على البيئه، حصهم على الجيولوجيا ذاتها. يعني التعدين شويه ده من الماسه بدمر الجيولوجيا ذاتها، يعني حاجه بنيز تحت الذهب ده كله بيتدمر، انت ما بتلقى اي ايفيدنس يوريك انه في حاجه تحتك، لانه ده حفر ليك الارض ده كله يطلعها وشرم المنطقه كلها. فانا بتذكر كان في ماموريه قالوا في ذهب ظاهر في الدمازين، والذهب بتاع الدمازين ده اهلي، وهي بليسر ديبوزيت يعني تحت المياه، هم بعمل ديكانتيشن بيرجوها كده وبيطلعوا الذهب. فرسلوا ماموريه بتذكر في فتره عشان مش عشان لانه ما هم نايلين قانون عليهم كده، لكن كان بيفتكروا انه الذهب كان عامل كارثه لهم. وبعد ذاك في ماموريه طبعا قامت، وبعدين عندنا اثنين من الجيولوجيين ده، الواحد يدفن رحم الله في الحادث في حادث هم ماشيين الدمازين عشان بس الذهب الاهلي ده. فكان حرص الدوله انه الذهب ده يقنن ما يمشي ساكت كده. فبعد ذاك جه ناس الامم المتحده كمان جو ببرنامج لمعالجه الاثار السالبه للزئبق الموجود. طبعا الزئبق ده اخطر من الصيانات، هم الناس بيقولوا الصيانات خطير، هي يعني بقتلك بسرعه الصيانات، لكن الذهب ده بقتل كميات كبيره بالبط، المعدن وغير المعدن. انت جيت مالي وشميته وبيجي بيعمل لك بترسه في صدرك كزئبق. فخطير جدا الزئبق طبعا. وجلس الامم المتحده ديل وعملوا برامج وعملوا محاضرات، حضرنا جزء من المحاضرات انه كيف الناس يتعاملوا مع الذهب. التعدين الاهلي ده كان تعدين اهلي طبعا، يتعاملوا مع الذهب. بعد ذاك المهم ما عرفوا وقفوا، جابوا لهم اجهزه كيف يتعاملوا مع الزئبق، جابوا اجهزه على سنه في افران زي البخار ده يطلع فوق. فكان يعني كنترول يعني كان يعني ضابطينها ضبط شديد جدا. وبعدين انا في حاجه يعني مثلا في شركه السودانيه للموارد المعدنيه، هالشركه دي مهمتها انتاجيه، في شركه بتنتج للدوله، الدوله عندها شركات لكن ما تابعه للشركه السودانيه للتعدين، لما بتعدين اصلا شركه السودانيه للتعدين ما شفتها بتعدي، لكن في شركه بتعدي تابعه للدوله تعدي تطلع ذهب وكده. الشركه السودانيه ده اصلا كانت المنايم الحاير في الجيولوجيا اصلا، الرغابه الجيولوجيه التامه. وانا بفتكر انه حتى الاراضي اللي بتدى ترخص للمواطنين ديل المفروض الجيولوجيين ذات يكون عندهم علم بها، يعني شنو اللي عدنه وشنو ما تعدن فيه، عشان انه يا اما الجيولوجيين خلاص يقول لهم خلاص دوركم انت، بيقى في جي بي اس ولا الاجهزه بتاعت الاجهزه بتاعت البحث دي وخلاص، يعني ما يرين تاني جيولوجي، ولا كمان يعمل كنترول للشغل ده والذهب ده يكون مضبوط عن طريق الجيولوجي، والتراخيص تكون عن طريق الجيولوجي، ويكون في جيولوجي معتمد يعتمد الاريا اللي بيشتغل فيها المعدن ده. والجيولوجي كان انا بفكر انه حتى الشركه دي ذاتها المفروض ترجع اصلا، مرقت من هيئه العمل الجيولوجيه ترجع عليها هناك، والرغابه تكون اشمل لانه فيها مدير للمناجم والمحاجر جوه الجيولوجيا، وفي وكيل، وفي مدير للهيئه العامه للجيولوجيه، وفيها وزير، بقى فيها وزير كمان. فانا بفتكر انه الرغابه المفروض تكون رغابه الجيولوجيا كلها.
0: دكتور غرشي، يعني بالرغم من حديثك عن الرقابه وكده، هل بتفتكر انه المساله دي حاليا عشان المساله دي تنظم يعني محتاجة لتشريعات، محتاجة لقوانين عشان تنظم العمل، ولا ليحصل شنو يعني عشان أن احنا على الأقل نقدر نحافظ على الثروة بتاعت البلد وما تضيع بأعمال عشوائية ساكت؟ يعني هل القوانين انتو هل شايفيننا انتو كمعد ك ك ك كاختصاصيين في التعدين، هل القوانين والتشريعات الآن موجودة يعني ممكن تساهم في تقنين هذه الأوضاع العشوائية؟
1: والله طبعا هو شوف ظروف البلد ذات جعلت أنه يعني الذهب بقى مرغوب وتحلحل بعض المشاكل للدولة في الظروف الحالية الموجودة دي. والسودان طبعا دخل في مأزق اقتصادي رهيب، طبعا أي مورد يجي لها بكون مفيد بالنسبة لها، فما بتحاول تحجم النشاط ده بأي طريقة. الآن ما تقدر تحجم نشاط التعدين ده أصلا لأنه بيدخل زي ما قلت لك، المعدنين الحديين ديل هم اللي بيجهزوا للشركات الكبرى. يعني الشركات دي بتمشي تاخذ لايسنس، تاخذ تراخيص وبتبني مصانع فيها ما بتنتج. يعني في شركات، صحيح في شركات كبيره بعد تنتج بتطلع ذهب، لكن اغلب الشركات تاخذ بلان، تاخذ لها اريا كده وبتمشي تعدن وتجيب الكرت بتاع المعدنين العشوائيين ده بس. صحيح الدوله هنا بتشيل منها رويالتس عاليه لانه بتقدر تضبط الشركات لانه هي مديات ترخيص وفيها اشراف وفيها رغبه طبعا برضه من يعني ما ننسى من شركه مع الموارد المعدنيه دي فيها مهندسين بيراقبوا، لكن ما شايف لي انتاج يعني كبير بالنسبه للمهندسين بقوم يعني يحفروا بالذات الناس المناجم يعني يحفر منجم ويحفر يطلع من تحت الارض من الشركه دي. لا هم بيجي اول حاجه بيعملوا المنجم، بيعملوا البلان بتاع غسيل الذهب ده ومصنع وبيبني فيها اسمنت ويجي فيها لو فيها فيزلز فيها احواض كده بيعملوها وبنتج الذهب الجامد الكسر يزيد الطحين، بس يزيد الطحين لانه تكلفته بقت عاليه او القيمه بتاعت الذهب بقت عاليه، ممكن يطحن وينتجوا الدوله تستفيد منهم من الرويلز بتاعتها. وحتى الرويلز ده انا افتكر انه كان مفروض يرجع ليه للجلويه، لانه الجلويه اساس الشغل اللي كان بدا في التعليم في السودان، وخريطه الجلويه اللي عملوها ومتابعه اعمالهم، وهو في متابعه اعمال بعد ذاك يعني. والرويلز دي كان بدل انا شايف مرات بيتبرع بها في حتات ساكت كده، لكن لو كانت في الجيولوجيا كان يستفيدوا منها حتى الجيولوجيين ديل في الابحاث بتاعتهم وجزء منها ماشي للدوله. حتى كان بتذكر الماليه بتجي بتجتمع مع اداره الجيولوجيا من زمان بيشوفوا الدخل بتاعهم ده وبرنامجهم شنو بدهم في البادجت بتاعهم ما يستحقوا من العائد ده، والباقي برجع للماليه يعني.
0: طيب دكتور،
1: انا عارف ايش ما
0: نحن حقيقة نجيف الحلقة دي لحد هنا وبعد ذاك نواصل. شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
3: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
2: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات ليان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة.

0: إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سلبة للقضاء السوداني، رسالة سلبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: راديو دبنجا، راديو
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دافنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلن أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول ولا في زول يا زول، انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني وقلت قعدت هنا ما تبغى فيه. لكن نحن عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا أبو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالة دك بالا طلعني منه حاجات شوالة دراجة ماري وفود لك دم من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايش غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايش. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندة دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أو هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بينه وبين حكومة الشهادية ذاتك. نحن كلاجين وعندنا معهم 20 سنة، يعني ده طبيعي أننا من الشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شرق تشاد. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتم باللاجئين السودانيين، يعني تحتاج ورش، نظام ورش كده انه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون اذا كان في اي مطالبه، ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش، جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الاثنين الموافق 22 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: قلق بشأن الحشود العسكرية لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض.
15: الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص
14: استهداف محطة وقود بمسيرة في مدينة كوستي.
16: تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور.
14: منسوبون لمنظمة أطباء بلا حدود يتورطون في انتهاكات جنسية وسلطات تأسيس تعلق أعمال المنظمة.
15: فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلا منهارة بسبب الحرب.
14: محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين المضربين بولاية كسلة.
17: طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة.
14: اختتام مؤتمر التعايش السلمي للمجتمعات الحدودية في أم دافوق.
18: كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الجية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين.
14: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
19: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
14: أهلا بكم مرة أخرى. أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بحشد عسكري كبير تابع لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وأعربوا عن قلقهم من الخطر الوشيك لوقوع فضائع جماعية. دكتور صلاح اللبين الخبير في مجال العمل الإنساني يعلق على هذه التطورات.
15: الأخبار الواردة من الأبيض بشكل يومي والقصف المدفعي والقصف بالمسيرات على الأبيض، إضافة لتصريحات المصدر العسكري في الجيش السوداني اللي صرح لجزيرة في أنه حصل الضرب لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية في الأبيض وأصبحت المدينة في ظلام دامس، إضافة لتصريحات المكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أنه الناس بالضرورة بيدعوا كل المنظمات بالضغط على الأطراف المتقاتلة بأنها توقف الحرب في منطقة الأبيض، إضافة للبيان الطلع من أكثر من 21 دولة اللي بتحذر أنه الأبيض ممكن تصل لما حدث في الفاشل. كل ده بيوري أنه الوضع في الأبيض وضع سيء جدا، وأنه الوضع الإنساني حيكون أسوأ، كل ماشي في كل دقيقة ماشي للأسوأ، لأنه حتى محطات البنزين ضربت أكثر من 5 محطات بنزين داخل المدينة، فبوري أنه المدينة ماشية في اتجاه حصار وماشية في اتجاه ما حصل في الفاشل وما حصل في باب النوسة للأسف. فبالتالي المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والدول المعنية بالشأن السوداني إقليميا ودوليا بالضرورة تضغط على طرفي الحرب في إيقاف القتال حول الأبيض، لأن الأبيض ضمن مثلث الموت، الأبيض دلني وكدقلي للأسف، فالأبيض ماشي في اتجاه حصار أكثر وأكثر، وما مفروض ما ندفن رؤوسنا في الرمال في أن الوضع في الأبيض جيد ومتعارف مين مسيطر أو هذا مسيطر، لا، الوضع أنه الشيء المهم حسد الوقت الإنسان داخل الأبيض، فبالضرورة طرف الحرب يستمعوا للعقل ويقفوا الحرب حول الأبيض ويسمحوا للمساعدات الإنسانية بدخول المنطقة عشان ما نخش نفس السيناريو اللي حصل في الفاشل والسيناريو اللي حصل في بابنوسا. وعلى السودانيين الموجودين في الخارج الضغط على الدول اللي هم موجودين فيها هو أنه يسيروا مظاهرات ويسيروا مسيرات للمناطق في الدول اللي هم فيها عشان يوروا العالم الشيء اللي بحصل في الأبيض، لانه دي كانت واحده من نقاط الضعف لما حدث في الفاشر، الناس كان بتتكلم انه الفاشر محاصره والفاشر حتخش حتحصل فيها مجازر انسانيه الى اخره، لكن الناس ما كانت ادارت القصه بشكل جيد. فحس بدلوقتي على كل السودانيين الموجودين في الخارج انه يضغطوا على الدول اللي هم فيها يعني ويطلعوا مظاهرات عشان يوروا العالم أنه ما حدث في الأبيض حيتكرر لما حدث في الفاشل، والوضع في الأبيض وضع سيء جدا، في مشاكل بتاع نقص مياه، في نقص بتاع أدوية، في نقص بتاع إمداد غذائي، في نقص بتاع مياه إلى آخره، والكهرباء بعد ما اتدمرت المحطة الرئيسية. فبالضرورة السودانيين اللي هو ده دورهم يعني ده دور السودانيين الموجودين في الخارج.
14: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء استهداف قوات الدعم السريع لمحطة وقود بمدينة كوستي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء القصف. المزيد في حديث أحد المواطنين من مدينة كوستي.
16: استهدفت مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع محطة الكريمت بالسوق الشعبي كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبية السودان، وأسفر الهجوم عن إصابات وسط العاملين بالمحطة والمواطنين في محيط الاستهداف. تم نقل حوالي 10 مصابين لمستشفى كوستي، بينهم إصابات خطرة تتمثل في كسور وإصابات طفيفة. تم تحويل 4 من المصابين وهم بيتبعوا لمحطة الوقود المستهدفة لمستشفى المدينة الخاص في كوستي. بالنسبة لمحطة الوقود المستهدفة، المحطة أصلا ما كان فيها زحمة بتاع السيارات ولا وقود، يعني هي كان فيها جاز فقط، وما كان شغال أساسا. اليومين ديل طبعا في كوسي في أزمة بتاع ضغوط مستفحلة جدا، وفي صفوف طويلة في محطات الوقود داخل السوق الكبير وخارج السوق الكبير وفي محطات وقود في السوق الشعبي حيث وقع الاستهداف. وفقا لمعلومات الاستهداف تم بصاروخ، وأحدث أضرار هي ما أضرار كبيرة بالمحطة، محطة الوقود، يمكن تكون الإصابات تركزت في المسدس اللي بيمسكوه يعني محل العمال بيقيفوا، تم استهداف أو إصابة اثنين من المسدسات بتحت الوقود.
14: تزامن يوم 19 يونيو الجمعة الماضية مع اليوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وصادفت المناسبة الكشف عن انتهاكات جنسية المتهمون فيها عاملون بمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحق لاجئات سودانيات بمعسكرات شرق تشاد. من ناحية أخرى، علقت سلطات حكومة التأسيس أعمال أطباء بلا حدود على خلفية هذا الحادث. دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات يعلق على هذه القضية.
20: طيب، في التعليق على ما حدث في شرق تشاد من بعض موظفي منظمة أطباء بلا حدود، أنه الخبر هو مؤسف جدا ومخزي، لأنه لا يؤدي هربا ضمن أخرون وأخريات من جحيم الحرب بحثاً عن الأمان والغذاء والعلاج. وللأسف لجنة الاستقلال في المكان المفروض يكون فيه، المكان المفروض هم يلجم فيه ملاذ ويلجم فيه استقرار ويلجم فيه حماية، فيبقى الحاصل هو انتهاك مزدوج لكرامة الإنسان اللي أصلاً منهارة بسبب الحرب. في المنظمات الدولية دائماً في حاجة اسمها Code of Conduct، وهي مجموعة بتاعة قوانين بتضمن السلوك القويم للموظفين والموظفات والعمال بعد ما يتم استيعابهم في المنظمة. أنت بتوقع على القوانين دي وبعد ذلك بيسمح لك بالعمل، يعني ما كفاية أنه يعملوا لك معاينة وتخش، لكن لازم توقع على الوثيقة دي. وفي أعراف دولية يعني في المنظمات جوهرة في الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، ودي مفروض يوصلوها للناس أو تقدم لهم المنظمة الخدمات اللي هي الوقاية والتوعية والإبلاغ الفوري عن الانتهاكات وبعد ذاك الحماية. منظمة أطباء بلا حدود قامت بفعل إداري، بمعنى إداريا فصلت 18 موظف، لكن ده ما كفاية، بالضرورة يكون في محاكمة جنائية سواء كان في تشاد أو في مناطقهم، يعني دولهم جو منها إذا كانوا هم ما يعني عندهم دول تانية يعني، فبالضرورة يتحاكموا لأنه الحاجة اللي حصلت دي حاجة جنائية ومفروض يتحاكموا، والمنظمة ذات المفروض تقدم للضحايا، تقدم لهم العون القانوني والعون الإنساني، وتقدم لهم أيضا الدعم المادي والنفسي، لأنه القصة دي ما حتنتهي بالحصل ده، يعني ما كفاية الفصل، بالضرورة يكون في دعم مادي ودعم معنوي ودعم قانوني. بعد ذلك طبعا زي ما شفنا حصل من حكومة التأسيس أنها استدعت المنظمة وأمرت المنظمة بمغادرة المنطقة، وأنا في رأيي القرار ما قرار سليم، لأنه المنظمة يعني عملت عليها على الأقل، فصلت إداريا فصلت الجناة يعني، لكن كان ممكن تجلس مع الجهة المنوط بها العمل بالمنظمات أو العمل مع المنظمات في تأسيس، وبعد ذلك ممكن يصلوا لحل في أنه الناس ديل ذاتهم يتسلموا لأي إدارة يعني يتحاكموا، وبعد ذلك بتكون المحاكمة اكتملت. وكان ممكن برضو الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة أنها تستدعي المنظمات كلها العاملة هناك ويتعمل اجتماع أو وركشوب، في الوركشوب يصلوا لاتفاقات في حول سلوك كثير من الموظفين في المنطقة ويخطوا قوانين بالضرورة تحترم. لكن كده يعني الإدارة بتاع التأسيس في المنطقة حرمت آلاف الناس كانوا بيستفيدوا من المنظمة، وطبعا في الأول أطباء بلا حدود ما حددت ياتوا اطباء بلا حدود، لانه في اطباء بلا حدود كثير لدول مختلفه. فمن البيان بتاع التاسيس عرفنا انها هي اطباء بلا حدود الفرنسيه، فالقرار بتاع الطرد قرار مؤسف بالضروره يتراجع، لانه المنطقه فعلا محتاجه للمنظمات عشان تعمل، ومحتاجين يعملوا علاقه جيده مع المنظمات، لكن في اطار القوانين. يعني كان ممكن يقعدوا زي ما قلت ويعملوا اتفاقات. بشكل عام بتحصل كثير، يعني حصلت في اكثر من حته، حصلت في كمبوديا، حصلت في افغانستان، حصلت في مناطق كثيره جدا النوع ده من السلوك. لكن في النهايه انه المنظمات بتقوم بانها بتفصلهم بشكل اداري، وبعد ذلك بيقدموا للمحاكمه. يعني هي ما اول مره حصلت.
14: أعلن الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للمجالس التربوية عن اعتماد المجالس خطة طوارئ لتمويل العملية التعليمية في الفترة المتبقية من العام، تقوم على الشراكة المجتمعية ومساهمة أولياء الأمور. وتقرر تحديد مساهمة شهرية مقدارها 20,000 جنيه لكل طالب، مع إعفاء كامل لأبناء المعلمين والأسر المتعففة وأبناء الشهداء. على هذا الخبر يعلق الأستاذ سيد تنبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بإيك سلام.
1: هذا الخبر عاري من الحقيقة، تفاجأنا به قبل قليل، وهذا المقترح يعني لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق. وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000. وهذه الرسالة هي واضحة، لأنه صاحبها يريد إرباك المشهد، والمعلمون متمسكون بإضرابهم، والدليل على ذلك أن النسبة العامة تجاوزت أكثر من 99%. طيب، هذا المقترح لا علاقة المعلمين به، وهم قاموا بتسويقه وهم قاموا بنشره ونشره حوله الأكاذيب. المعلمين لا يسجدون أحد ولا يطلبون مالا من أحد، وإنما يريد حقوقهم المؤجلة بيد الحكومة. طيب، هذا المقترح هو ليس انتصارا للمعلمين، وإنما هو هزيمة، وهزيمة للمجتمع، لأنه المرتبات هي مسؤولية الدولة، والفصل الأول هي مسؤولية الدولة. بدل مجالس الآباء الضغط على الوالي، والوالي بدوله يضغط على الحكومة الاتحادية لتفي بوعدها، هذا الذي ينبغي أن يكون.
14: في هذا اليوم الذي يخصصه العالم لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، نقف في مخيمات النازحين واللاجئين في السودان أمام واقع إنساني قاسي. يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتسم بالجوع المستمر والخوف والحرمان وانتشار الأمراض. هذا ما قاله آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين بدارفور.
21: يعيش ملايين النازحين واللاجئين في ظروف مأساوية تتزم هذه الظروف بالجوع المستمر والخوف والهرمان وانتشار الأمراض الذي يلازمهم في كل لحظة، ووجوههم منحنكة، وأطفال يبحثون عن مأوى آمن، وأمهات يواجهون الليل بلا غذاء. إن هذه الأزمة الإنسانية بلغت مستوى لا يطاق. هذه المآساة المنسية تنادي ضمير العالم، وتحس العقول والقلوب للتحرك لحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة. الجوع تعيش آلاف العائلات دون غذاء كاف، ويعاني الأطفال من سوء التغذية الحاد، مما يحدد حياتهم ومستقبلهم. المرض تفتق الأوبية والإسهالات والملاريا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل غياب الرعاية الصحية والأدوية الأساسية. الخوف تحول التهديدات الأمنية والانتهاكات المستمرة حياة النازيين واللاجئين إلى سلسلة من الرعب والقلق اليومي. هذه الجرائم العميقة ليست مجرد إحصائيات في التقارير، بل هي تجسيد لأرواح بشرية تزهق يوميا أمام عيون العالم. إن استمرار تجاهل هذه الأزمة يؤد تواطؤا في الجريمة، ويلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة. نداء عاجل في اليوم العالمي للاجئين، تدعو المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان ما يلي على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتوفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة والوفاء بمسؤولياتها في حماية النازحين واللاجئين من الانتهاكات. المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وضمان وصول المساعدات دون أوائق. ينبغي أن يكون اليوم العالمي للاجئين مناسبة لتجديد التزامنا بحماية هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا مجرد مجموعة من الشعارات التي ترفع ثم تنسى. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
19: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والإفريقية أعماله اليوم بمدينة أم دافوق الحدودية بجمهورية إفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية تضمنت حزمة من القرارات والالتزامات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في إفريقيا الوسطى. نستمع لهذا الجزء من التسجيل من تفاصيل البيان الختامي.
18: بعد حوار ونقاش مستفيض وجلسات منفردة مع كل طرف على حدة للاستماع له وجلسات تجمع بين الطرفين مع بعض مع استخدام كافة المراحل التفاوضية وأسلوب إدارة الحوار بين المجتمعات، ثم التوصل إلى وثيقة فرض عليها الطرفين شملت الحقوق والواجبات لكل طرف، عادة روح الأخاء والتسامح وتبادل المنافع بين الشعبين الشقيقين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وأسرية ممتدة منذ عقود من الزمان، ولكن لم يتم التنفيذ كامل للاتفاق على أرض الواقع لبعض التحديات التي واجهت لجان التصالح. تم عقد هذا المؤتمر بدعم من الأمم المتحدة ورعاية كاملة من منظمة كونكورديس التي جمعت كل الأطراف السودانية والإفريقية لإدارة هذا الحوار الذي أكد فيه طرفي التصالح تمسكهم بوثيقة الصلح بتاريخ 29/10/2020. وقدمت أوراق من الطرفين تحمل الخروجات والتحديات، ومن خلال الأوراق التي تم تقديمها تم استخلاص القرارات الآتية: 1. على طرف التعايش الالتزام التام والإيفاء بالمواعيد المحددة لسداد الدية. يتم دفع السليب الخاص بالمراحيم وموتر محمد كرامة وعربة يوسف عبد الرحمن مع القصد الأول عينا أو قيمة في تاريخ 30/7. الكلام ده يتم في يوم 30/7 في الشهر المقبل إن شاء الله. كل الخروجات الأخيرة التي تمت فيها الدية والالتزامات تكمل لأصحابها بواسطة اللجنة المشتركة بين الطرفين. يتم القبض على الحكومة إبراهيم المنديل بواسطة ناظر عموم التعايشة أو من ينوب عنه، ويقدم للعدالة، وعلى أصحاب البلاغات متابعة إجراءاتهم بالأعراف والقوانين. على اللجنة المشتركة فتح المراحيل وتأمين المزارعين وعودتهم إلى مزارعهم، وفي ذلك عليهم الاستعانة بالسلطات الحكومية الإفريقية والسودانية والمنظمات الإنسانية. قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي واحتراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكجمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى إفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية. كل البنود الواردة في وثيقة أكتوبر 2025 سارية المفعول وملزمة للطرفين. بعد التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر سلطان دار قرار وناظر عموم التعايشة مسؤولين من تنفيذ هذه الوثيقة. أداء القسم للطرفين بحفظ الأمن وسداد الديات والالتزامات المتعلقة بمخرجات المؤتمر. التوصيات: على السلطات الحكومية الإفريقية والسودانية مساعدة لجنة جمع الديات بالسماح لهم بالدخول إلى إفريقيا أو السودان بالوسائل الحركية التي تعينهم في عملية جمع الديات. جدول أقساط الديات: القصد الأول يوم 30/7 يتم دفع 99,440,000. القصد الثاني والأخير يوم 20/8/2026 91,940,000.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا. وإلى اللقاء.
2: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
3: المحكمة الجنائية الدولية،
2: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة، أصدرت في 9 كانون ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية، انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري، وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
3: المحكمة الجنائية الدولية
14: على راديو دبنغا.
4: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق التشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق التشاد في إلى الحوار.
5: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق التشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
22: راديو دبنجا.
5: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
22: نعم، اسباب الاتي. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتدعين الإرقي وإبعاد الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق التشاد، نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، وتسبب على أرغلة الأمور. السبب الأرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003، برضو في انتهاكات كثيرة يعني قبل 1991، ما في حرق إخواننا هناك في وسط دارفور، وكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وانتقل الحرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان خياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم الحازة لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في صورة ديسمبر، ونحن مطرفين لصورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتكبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية. دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات، وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو ناس كان جايبينه تركيبي سنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنه هم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبل الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية. دل برضو أسباب أنه القضية ماشي كويس، عشان كده نحن نناقش أو نطالب كان إحنا اللاجئين السودانيين في شركة تشاد

0: ممكن ناس تقوم بهو وما عرفوا اللاجئ لاجئ أنه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان ناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا أنه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم، يعني على حسب نظريتنا كان إحنا لاجئين نفس النظام القديم ده برضو أمور بعرقل أو أما كان ناس ما يكون يعرف. برضو أيضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات، كان ما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة شادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم السري والمال الحكومة. طبعا الدعم السري طبعا هو طبعا نحن نعرف طبعا تسميته كان جنجويت من 1991، تم تسمية جنجويت من 1991 لا يوم أنا حاز جنجويت كان ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي. يعني عشان كده يعني إحنا كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة أشاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة أشاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنساني في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال، يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل، وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة، ولكن نحمد أنه أحسن لنا من السودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة، ويعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها، المجتمع الدولي توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني أن إحنا نحية للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركة تشاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين، واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقية اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الدوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو، يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه ناس ممكن يفهم عن مشاكلهم، وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني إحنا المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام، ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة، ودي لحاجات أين مطالبين أنه أسرع وقت منظمات الإنسانية والأمم المتحدة أما كان قوات حزب السلام تنظر أن قضايا اللاجئين في أسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في إيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زون الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتابع كسودانيين وفقرنا الوطن نتالب عن قضايانا، لكن بطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به، لكن الوضع الراحل بالعابرة عجز الاتجاه.

0: الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده. لكن نظرنا أنه عقد الأمور وحكومة السجنة برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن ركوبة وصافنا. ويعني علينا نظرنا أنه ده انتحاق للإنسان يعني مواطن الأسيلة. وقريتنا بتشبه زي قرية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل وعندنا أكثر من كم شهيد. يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنوركوبة لأنه دي بنشاب بالنسبة لنا كاللاجين ده يعني عمل الأنصر يعني زي كأنه شيء ما نحاجة هو يعني شيء مسيس ده أننا يعني ننظره كده كاللاجين يعني.
1: ورسالتك شنو للاجين العالم كلهم وكمان اللاجين السوداني في شركة الشات في المخيمات؟ يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالم للاجين أو للاجين؟
0: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضائهم الحقيقية ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن. ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد ولابد كل الناس يرعى قضائهم بطريقة الوحدة ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما ك بودينا المشروع واحد كان احنا سودانيين يعني ده اللي انا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظه دي انه سمعنا استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: شكرا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول ولا في زول يقول لي يا زول انت دي ما بلدك امشي لبلد تاني والله انت قعدت هنا ما تقعد هنا. لكن احنا عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه وضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده قد زول قدر يدخل منه يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك ده لا طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ما ريب وفودك ده من بيت ده.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وأن يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وأعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا مثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا مام 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية
11: على راديو دبنجا. حديث اليوم, حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب, إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها, وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني, أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان, وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة. وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب, بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية, وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة, يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية سفير علي يوسف, ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
13: طيب بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية, يعني تهتم بما يجري في السودان, تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت, وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. ف فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أن يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية وعلى أمن واستقرار طبعا الدول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الهجرة الأفريقية إلى أوروبا وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني أرضوا أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة أمن منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
12: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
13: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها, ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى, لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام, ولا لا لا يعني هو مكمل, ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي, لكن له أهميته القائمة بذاتها, وله يعني أدواته, وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
12: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي, وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة, وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان, أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث قضايا الحرب والسلام؟
14: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان, يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء, يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه, وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي, وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية, ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان, ويدعو لوقف الحرب, ويدعو لإيجاد حل سلمي, لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا, انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم, إذا صح التعبير, للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة, بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا, رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها, الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني, وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان, وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب, ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة, حكومة بورسودان, للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
12: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
15: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
16: حال من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. سلام سلام دارفور، سلام سلام. الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
17: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
16: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
17: سلام سلام دارفور، سلام. كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
16: الحان،
18: أهلا بكم مستمعينا الكرام. هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور، نتحدث قليلا عن الزراعة. والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامل مع الأرض يعني جزء من مكونات الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور، ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير، وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد، الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالذبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة، ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل، أعزائي إليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرتج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرتج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين والبلد حقه سودانيين كلهم، ما في زول في زول ولا في زول يقول أنت دي ما بلدك أمشي لبلد تاني والله أنت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن نحن عندنا كلنا نعرف أنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد. وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث. وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده زول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك بالا طلعني منه حاجات شوال الدراجة ماري وفولك ده من بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح أن هناك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف أن يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعة أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة التعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون. يمنع لبس الكافي والكمود وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد، يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك. نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني احنا نحيل الإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركات. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر كثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها للتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البس. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس، وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه يعني.
2: برضه يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضه بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بث مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي يعني، ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة يعني، على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانج عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما، فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة العماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعد دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تيجي تشوفه، ومنطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات بعد أي أم بدأت التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والمجتمع.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة،

0: سيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. البرهان: سمعنا بتعرض سودانيين لاعتداء بعد عبورهم الحدود وسنتحقق حول الامر. رئيس مجلس السيادة يزور منطقة الرتج ويؤكد تبعيتها لقبيلة البشاريين ويهدد بإغلاق السوق في حال استمرار المخالفات. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مركز الإيواء الموحد بمدينة الأبيض. إصابات جراء قصف بمسيرة استهدف عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع لوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر. الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية فورا. اتصال هاتفي بين رئيس مجلس التأسيس ومزعد بولس وحميتي يؤكد اهتمامهم بسلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية. الحركة الشعبية شمال تنفي اتهامات بقتل قس واثنين من حراس الكنيسة وموظف وتتهم مجموعة متمردة بارتكاب الجريمة. مسلحون ملثمون يطلقون النار بكثافة ويطاردون فريق منظمة صندوق إعانة المرضى بغرب كسلا. مقتل شرطي وإصابة آخر بالجبلين في إطلاق نار من أفراد يتبعون للقوات المشتركة. توقيع اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في نيالة ينص على فرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين. القوات المسلحة المصرية تعلن الهجوم على مناطق التعدين في جنوب مصر وضبط 136 أجنبي ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. مصرع شخصين وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات سودانية. موجة نزوح للمواطنين من الأبيض باتجاه أم درمان بسبب المخاوف الناتجة عن تحركات لقوات الدعم السريع. وزير الطاقة: نستورد 100% من احتياجاتنا النفطية بسبب الأضرار التي لحقت بمصفات الخرطوم. انطلاق أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو. مستشار رئيس الوزراء يدعو الرشايدة والبشاريين إلى وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إجراءات مشددة في مطاري بور سودان والخرطوم وجميع المعابر لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد. بنك السودان المركزي يعلن الموافقة على عدد من شركات استيراد المشتقات البترولية بعد إيداع 200 كيلوغرام من الذهب. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني تجيز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026. تعديلات جديدة في قانون المعلوماتية وجرائم تهريب المعادن وخاصة الذهب. محكمة في طرابلس في ليبيا تلغي قرارا يتيح للمقيمين السودانيين حقوقا مساوية للليبيين. لجنة المعلمين السودانيين: إضراب المعلمين في الخرطوم تسبب في

عثر سير الدراسة. إصابات وسط اللاجئين السودانيين وانهيار منازل ومرافق عامة في معسكر زبوت شرق تشاد جراء أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين، استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منطقة الرج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول مزدوج زول ولا في زول يقول أنت دي ما بلدك أمشي لبلد تاني وقلت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن إحنا عندنا كلنا نعرف إنه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إثنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن تغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنغا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعيرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناسي هنا دك دزول قدر يدخل منك يا هو بنزل بيت طلعني منه حاجات دراجة شوالات دك بقى طلعني منه حاجات شوالات دراجة ماري وفول لك دم بيت داي.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعا جديدا خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضا بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح إن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلع، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أسهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أولية تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك الأرنب يأكل عيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بينه وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي عندنا من الشتاء، لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيل الإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتم باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده ان الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون اذا كان في اي مطالبه. ودانا مطمئنين انه في داخل بلد هنا. وايضا لما نرجع في السودان نحن طالبين المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الاخير في النشره, اصدر والي ولايه جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها الى وزاره الماليه والاقتصاد والقوى العامله بالولايه يقضي بايقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين واعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان, هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويلة والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
2: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل: واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيل أم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية، ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه كده. دي الأسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوة كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني، بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
2: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات اللي إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأس مالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قادرة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منه كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
2: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا نعم. فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك،
2: المنتجات البتروليه.
1: ايوه. بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
2: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم هسه بيعانوا يعني. عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فيبقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما يزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
2: نعم نعم طيب خليني بس أجي لك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحصر الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القضارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدائهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين اللي فاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء
1: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
2: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحياه في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى
2: نعم.
1: ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
2: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارف إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدروا كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم وقد تجينا وقد أخر فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني سن... لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
2: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. مناسبه تجربه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
2: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
0: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة.

0: كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 22 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل شخص واحد في هجوم بطائرة مسيرة على الدلن، وختام ملتقى للتعايش السلمي للقبائل من السودان وأفريقيا الوسطى في أم دافور. معدلات التضخم على أساس سنوي ترتفع إلى 55.5% وارتفاع سعر الصرف الدولار إلى 5500 جنيه. هيومن رايت ووتش تطالب بمحاسبة قادة الدعم السريع المنشقين وانتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر من الأبيض عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المدينة أمس. وقالت المصادر أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات بطائرة مسيرة أمس، وأوضحت أن إحدى الهجمات استهدفت شاحنة للصرف الصحي ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. وعلى الجانب المعيشي، شكى مواطنون من استمرار الشح الشديد في المياه بالمدينة وتفاقم أزمة المواصلات الداخلية بسبب انعدام الوقود، إلى جانب توقف بعض المخابز والارتفاع الكبير في أسعار السلع. ولكن وزير الإعلام في حكومة ولاية شمال كردفان جماع المهدي قال أن الخدمات مستمرة على الرغم من القصف، وأضاف في هذا الخصوص:
1: هذه الميليشيا بدأت تستهدف الأعيان المدنية، وبدأت تستهدف أيضا يعني مواقع الحياة بالنسبة للمواطنين. استهدفت الكهرباء، استهدفت الطرمبات، استهدفت مواقع المياه. ونؤكد أن كل هذا الذي تقوم به الميليشيا لا يعيق الحياة في ولاية شمال كردفان، حياة مستمرة بصورة طبيعية، وهذه المواقع تقدم خدمات.
0: من جانبها، أعربت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد عن قلقها البالغ أثناء تصاعد الأعمال العسكرية في مدينة الأبيض، بما في ذلك الحشود العسكرية الكبيرة والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المدينة. ودعت إيجاد جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف جميع العمليات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، محذرة من أن استمرار التصعيد سيقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع وسيفاقم التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه الشعب السوداني. كشفت مصادر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على الدلنج أمس. وفي شمال كردفان، اتهمت جهات عدة قوات الدعم السريع باستهداف جسرين جنوب أم روابة على الطريق الرابط بين المدينة والعباسية تقلي. وفي النيل الأبيض، كشفت لجنة أمن الولاية عن مقتل مواطن وإصابة 14 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في كوستي. زار الفريق عبد الفتاح البرهار رئيس مجلس السيادة منطقة الرتج في ولاية البحر الأحمر على الحدود السودانية المصرية. وتأتي الزيارة إلى المنطقة في أعقاب التوترات القبلية بين الرشايدة والبشاريين حول ملكية سوق الرتج، قبل أن تتدخل وساطة أهلية وتتمكن من التوصل إلى اتفاق لمدة أسبوع. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الناس في أي منطقة قلت فيها هم سودانيين، والبلد حق السودانيين كلهم، ما في زول في زول وزول، ولا في زول يا زول انت دي ما بلدك، امشي لبلد تاني، وقلت قعدت هنا ما تبغى هنا. لكن احنا عندنا كلنا نعرف انه كل منطقة فيها نظم إدارية وفيها لوائح وفيها قوانين.
0: طالبت هيومن رايت ووتش القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة قادة قوات الدعم السريع الذين انشقوا وانضموا إلى الجيش، ومنهم إسنان منذ إبريل الماضي على دورهم في الجرائم الخطيرة. وأوضحت أن ذلك يشمل التعاون مع التحقيقات الإقليمية والدولية المستقلة الجارية في الجرائم الدولية الخطيرة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. وقال محمد عثمان، وهو باحث السودان في هيومن رايت ووتش، قال أن التغيير الولاء لا يمنح المسؤولين عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة صك براءة. أدان نشطاء حقوق الإنسان السودانيون في النرويج الاعتقالات التعسفية والترحيل القسري للاجئين السودانيين في مصر، وقالت المجموعة في تقرير أن أكثر من 83% من حالات الاعتقال نفذت دون أوامر قانونية، بينما حرم 87% من المحتجزين من الحصول على المساعدة القانونية. وأشار التقرير إلى أن نحو نصف المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة دون تلقي رعاية طبية كافية، كما أن نصف الحالات الموثقة تعرضت للترحيل القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصدرت الإدارة المدنية بجنوب دارفور توجيها بتشكيل لجنة مختصة لإنشاء بورصة بالمحليات الجنوبية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإيرادية، كما وجه رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس مديري الإدارات المالية والإيرادية وممثلي الجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتطوير الإيرادات خلال المرحلة المقبلة ومعالجة الفجوات التي تظهر في فترات انخفاض الموارد، وشمل التوجيه ووضع آليات مشتركة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتمويل المشروعات الخدمية، فضلا عن إنشاء آلية فعالة لمتابعة الإيرادات وتقويم الأداء بصورة دورية. وأضاف رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
3: تفعيل دور بورصة محلية كاس واقتراح بورصة جديدة في المحليات الجنوبية، بجانب تفعيل دور الضرائب الولائية التي لم يتم تحصيلها في الشهور السابقة، بجانب تفعيل دور الإيرادات في مجال الإنتاج الحيواني.
0: قرر المجلس الأعلى للمجالس التربوية بولاية كسلة فرض مساهمة شهرية قدرها 20,000 جنيه لكل طالب من أجل إنهاء إضراب المعلمين المستمر للأسبوع الثالث، وأوضح أن الخطة خصصت لكل معلم حافزا شهريا وبدل ترحيل وبدل وجبة بإجمالي 232,000 جنيه شهريا للمعلم الواحد. من جانبه قال سيد تيمبا المتحدث باسم لجنة المعلمين بكسلة، قال لراديو دبنجا أنهم يرفضون أخذ حقوقهم من جيوب التلاميذ، مشددا على أن المرتبات مسؤولية الدولة وأن على المجلس الضغط على الحكومة. وأشار إلى أن نسبة الإضراب العامة تجاوزت 99%، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هذا المقترح لم يجتمع عليه المعلمين وتم رفضه في اجتماع المدراء تماما، ورفضوا كذلك فتح المدارس وإنهاء الإضراب، لأن المسألة مسألة حقوق، وحتى كان ردهم واضح أنهم ليسوا متسولون حتى يأخذوا من التلاميذ 20,000.
0: اندلع حريق في قرية أبو دومايات بمنطقة خزان جديد في محلية شعرية بولاية شرق دارفور ظهر أمس، وقضى على 9 منازل، كما دمر الحريق المحاصيل الزراعية إضافة إلى أعداد من الماشية، وقدرت الخسائر بمليارات الجنيهات. وأضاف متضررون في هذا الخصوص:
5: يا ناس هنا ده قد زول قدر يدخل منه يا هو بنزل بيت ده طلعني منه حاجات دراجة شوال الدك ده لا طلعني منه حاجات ده شوال الدراجة ما ريب وفولك ده من بيت ده.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان سجل تراجعاً جديداً خلال شهر 5 لسنة 2026 ليبلغ 44.5% مقارنة ب 45.48% في شهر 4 الماضي. وأظهرت البيانات أن التضخم تراجع في 10 ولايات أبرزها شمال دارفور التي سجلت انخفاضاً بنسبة 58.89%، في حين ارتفع في 7 ولايات أخرى بينها الخرطوم التي سجلت أعلى زيادة بلغت 19.58%. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص:
6: بيشير بوضوح إن هنالك في مشكلة في العملة الأجنبية وبيكون في شح فيها، ده بيزيد من مخاوف إنه يكون في احتمالية بتاعت حدوث تضخم إضافي وإنه يكون في زيادة بتاعت أسعار لهذه السلعة، وده بيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.
0: سجل الجنيه السوداني اليوم الاثنين تراجعا كبيرا مقابل الدولار في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الصرف 5500 جنيه، وكان الدولار قد تجاوز حاجز 5000 جنيه الأسبوع الماضي ليواصل الارتفاع هذا الأسبوع بصورة متسارعة. اختتم ملتقى التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية السودانية والأفريقية أعماله بمدينة أمدافوق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى بإقرار وثيقة توافقية بين قبيلة تعايش السودانية وقبائل التماس في أفريقيا الوسطى. وشملت أبرز مخرجات الملتقى الذي انعقد تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة شمل التزام قبيلة التعايش بسداد الديات المستحقة وفق جدول زمني محدد، والعمل على فتح المراحيل وتأمين الموسم الزراعي وضمان عودة المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب حماية المراعي وموارد المياه ومنع التعديات عليها وحظر حمل السلاح. وأضاف أحد منظمي المؤتمر خلال تلاوته البيان الختامي:
7: قبيلة التعايشة غير مسؤولة من جرائم الآخرين، فقط تتحمل مسؤولية القبائل التي تتبع لإدارة التعايشة. يمنع حرق المراعي وإحراق موارد المياه وعدم الاعتداء على أي فرد إلا بواسطة القانون، ويمنع لبس الكافي والكمول وحمل السلاح للرعاة والمزارعين. في حالة عدم سداد الدية في الزمن المحدد يمنع دخول منسوبي قبيلة التعايشة إلى أفريقيا الوسطى إلا بخطاب كل طرف من اللجنة العليا لقبيلة التعايشة بسداد الدية.
0: وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية الواضحة وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة في المرحلة القادمة. وقال المحامي الصادق علي حسن رئيس المجموعة السودانية أنهم اقترحوا عملية سياسية حقيقية تقوم على مشاركة القواعد الشعبية والفاعلين الوطنيين داخل السودان الذين أساهموا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبين أنهم سيعقدون لقاء مع الخماسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج.
0: قالت الكتلة الديمقراطية أن المحادثات التي تجري في سويسرا هي محادثات مباشرة غير رسمية وليست مفاوضات، وتهدف إلى بناء قواسم مشتركة بين القوى المدنية والسياسية المتنوعة. وعرب الأمين داود رئيس قطاع الإعلام في الكتلة في تنوير صحفي أعرب عن تفهمه للضغوط الدولية نظرا لخطورة الحرب في السودان وتأثيرها المحتمل على المنطقة، مؤكد في الوقت ذاته تمسكهم بحكومة واحدة للسودان ورفضهم أي أجندات دولية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد أو الاعتراف بحكومة موازية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المحادثات التي تتم في ميون أول هي تسمى محادثات غير رسمية، ثم بعد ذلك لا يطلق عليها تفاوض بل يطلق عليها حوار ما بين القوى المدنية والسياسية المختلفة للوصول إلى مشتركات.
0: احتفل اللاجئون في معسكر غاغا بشرق تشاد اليوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر يونيو الجاري. وشارك في الاحتفال ممثلون حكوميون وممثلون للمنظمات الإنسانية، كما قدمت فقرات من الرقص الشعبي والدراما ومعرض للمشغولات اليدوية من اللاجئات والمواطنات. ودعا أحد اللاجئين في شرق تشاد في حديث لراديو دبنجا إلى وحدة اللاجئين وعكس قضاياهم ومعاناتهم، فيما قال حماد محمد آدم أنهم قضوا 21 عام في معسكرات اللجوء بشرق تشاد متمنيا تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى مناطقهم. وأضاف في هذا الخصوص:
10: البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشهادية ذاتك، نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني كنشطاء لابد نتناقش عنه ونشوف الحلول. يعني نحن نحيي للإيد العالمي للاجئين بالذات اللاجئين في شركيشات. اولا نطالب يكون منظمات العالميه ينتموا باللاجئين السودانيين, يعني تحتاج ورش, نظام ورش كده أن الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم, وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا مطمئنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان نحن المطالبين أنه السلام شامل وسلام لسيادة القانون.
0: الخبر الأخير في النشرة, أصدر والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله توجيها إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية يقضي بإيقاف مرتبات 7 موظفين حكوميين من بينهم 6 صحفيين وإعلاميين. وجاء التوجيه الصادر من الوالي المعين من قبل الجيش, جاء لمخالفة الموظفين قرار حكومة الولاية القاضي بحظر ومنع التعامل أو العمل مع قوات الدعم السريع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
12: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر,
13: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
12: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد, لا تلمس.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار, ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث, إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026, وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
15: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
0: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
8: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضح بالنسبة لنا على الأقل.
0: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
16: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
0: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ, مطالب من لاجئي شرق تشاد بتحقيق العدالة.
17: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد, انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
0: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
18: معسكرات دينا نقولنا مصل نقولنا غزان تنجر نقولنا شنغل طباي نقولنا دوبو كل خدمات متردية يعني, بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاهها شنغل طباي.
0: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
19: حريق ده لما خش حرق النخيل كله, أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000 لكن ما يقارب 3000 كنظرية.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشماليه دي او الشرقيه دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب انه الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدوله. سامعين انه في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدوله وكحكومه بنطلب من اخواننا ومن اهلنا انه الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضو السودانيين قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بأن في سودانيين قطعوا بغاد وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا. داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكلة ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزر راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضح بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجمع السوداني وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية التوصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل الثورة. الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يوقف في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقولوا انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في الدولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويجي حل من الأحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسكوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه يعني يشوفوا هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سوداني ارتكب جريمة ولا يعني ما قال اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفين انه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه في 21 سنه في تشات. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زين كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وتاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكوار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثناء، لانه كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عنده مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نقوم انه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافارقه كله يعني قضيتهم. افترض برضه نسونا وهنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لقاءات فرديه وجماعيه في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عداله انتوا كافارقه؟ يعني فهنا 20 سنه قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دارين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من أحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم من إنه يعني هم ذاتها يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا، حقنا يعني الحسي هم سؤالينا يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي نشعرنا بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال. أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يسلموا الناس دل، لأنه بيشوف إنه دي الكتالون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كتير جدا، لأنه حولوا كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي هنا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعوضوا. ثانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل أنا أول ناس يمكن يعني نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو أي واحد بيتكلم على حسب القدم جو هسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة للاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن ندعو المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لا بد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا ورناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني تكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كان رئاسة وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، تكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما حقيقي، ورناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم إنه لابد من انه الناس دي اللي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عندها في ناس بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارمه بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الروبل إيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش بمنا بـ100,000، السكر من 1,800 فات لـ2,500 فات لـ3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70 75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كله من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجال. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع يعني. والناس الآن في الآراء يعني، في ناس ليه ونحزة يعني ما عندهم حتى مشفى يعني، والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي يعني. أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر يعني، لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني، أمراض بكل أنواعه يعني، سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية يعني. تتقيل ليه يومنا هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت يعني، مركز كده الآن كلهم كل المراكز طلعت في الخدمة يعني. يعني أتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وكل شهر بتضم حاجة الطوارئ بكون اللي هي دبنير وطويلة بشقيها يعني، إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما بقى مسكرات، إن قلنا تينا، إن قلنا مسل، إن قلنا قزنطنجر، إن قلنا شنقل طوباي، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردد يعني. بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنقل طوباي فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا من انفلاتات راقد يعني. الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، تلقت في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، ودي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، لأنه بيت ببيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للمهجرين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي في المصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا يعني. إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني، كان طويلة كان مرتال كان دوب وعصي ما في معوقات كثيرة. إما شنقل طباي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للإعتداءات وكده يعني، نتمنى الإعتداءات دي تجيف.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا على موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطط التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مجهول لحد هسه، إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوم نارتي. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوم نارتي جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت. عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين انه الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالقدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل، نقول قدر الله ما شاء وفعل. لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه، يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بيعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيعها بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاش الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
8: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
9: المحكمة الجنائية الدولية،
8: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025، إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 من كانون الأول ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 من آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدراً كبيراً من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائماً في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.

0: العربية الدولية
1: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفي إطار اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة التقينا في راديو دبنجا بعدد من اللاجئين بمعسكرات شرق تشاد، وفي حلقتنا الليلة نقدم لكم لقاءنا مع اللاجئ حماد محمد آدم الذي أجراه زميلنا في معسكرات شرق تشاد في إلى الحوار.
3: سعيدين جدا أن يكون معنا الأستاذ حماد محمد آدم، واحد من اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، طبعا هم اللاجئين الأوائل
4: راديو دبنجا.
3: نعم طبعا، انه في 2003 ولحد هسه طبعا تميته اكثر من 21 سنه، وطبعا ال 21 سنه دي ممكن حتى الناس يكونوا نسوا حتى الاسباب شنو خلتكم تلجؤوا من السودان تجي تشاد. ممكن تذكر المستمعين انه الاسباب شنو خلتكم من يعني تلجؤوا تجي تشاد؟
4: نعم، هاي اسباب الاتي. طبعا احنا لجانا في 2003، طبعا 2003 كان لجونا لجوء كسري، يعني إبادة جماعية وتتئين الإرقي وإباعات الإنسان الأسود من أراضي الأسيلة، وكانت فيها بنسمى هي المنهج يعني. وأيضا صحيح أننا لما لجانا في من السودان إلى شرق تشاد، نحن نترم للحكومة التشادية، وأيضا رحبنا بحرة يعني بالمواطنين، ولحد جاب بلغ للمنظمات العالمية وليومنا لهذا. طبعا الغرض الأساسي أساس هي مشكلة الدرفور، الناس لا يتحدثون بالتاريخ الحقيقي، والسبب على أرغلة الأمور. السبب على أرغلة الأمور أصلا ممكن أنا برجع قبل 2003، برضو في انتهاكات كثيرة يعني. قبل 1991 ما في حرق في إخواننا هناك في وسط دارفور، ووكده كانت ما بنسمى بوسط دارفور يعني، في حرق كتير وقتل عبادة جماعية، وحتى انتقل أهرب إلى القبيلة المساليت، وبرضو فيها أكثر من 249 قرية تمت حرقهم كاملا والثروة والمنطلقات الأخرى أيضا. وبرضو في 2003 كانت جددت حكومة سودانية وبميليشياتها في الدارفور، وبنسمى بجنجويت رسمي يعني، ده طبعا لا أحد ينكر. طبعا برضو تأخرت الحرب أساسا السودان إخياب من العدالة، ده الحاجة الوحيد. وأيضا حكومة السودانية لا يوم هذا لا يتحدث، أما كإخوة الأخرى لم يتحدثون عن بطريقة اللاجئين لحد من 2003 لحد 2019. كان حاولنا نحن كلاجئين في شركة تشاد، كان شاركنا في ثورة ديسمبر ونحن مطرفين لثورة ديسمبر، لكن برضو جاءت الأمور يعني خير طبيعية، وما أعرف لك ده انقلاب وده لحاجات كده، لكن نحن نؤمن بطريقة حقيقية أنه ما في زول متهم ومسجل أسمائهم أنه من طرف الحكومة رفع له تغريم من اتجاه تاني، ده برضو أيضا ده مشكلة يعني جريمة يعني. وحتى الآن يعني في ناس مرتقبين جريمة طلبة في المحكمة الجنائية بقرار بتاع جربوش في 2007 أو أما 2008، لا يومنا هذا ما في زول يتحدث عن مشاكلنا الحقيقية، دي برضو بخلي أنه يكون في تأخرات وعدم معرفة القضية الحقيقية أيضا. وبرضو الناس كان جايبين تركيبي سنية كده يعني، الأغل برضو كان ما طبيعي، لأنهم نحن سودانيين وأفارقة صحيح، لكن كان نمرة 70% كان ناس تنتبه الأغل كان خارجي لا له علاقة بسودانية منهم. ده برضو أسباب أنه

0: القديم ماشي كويس. عشان كده يعني احنا نناقش او نطالب كان احنا اللاجئين السودانيين في شركات عندنا حق ممكن الناس تقوم به وما عرفت اللاجئ انه هو منه ولماذا لجأت. برضو الناس من المفترض كان الناس يقوم بالواجب. وكان علينا نظرنا انه في ثورة ديسمبر قلنا كان موضوع ده يتنفس، لكن برضو يعني نفس النظام القديم يعني على حسب نظريتنا كان احنا لاجئين نفس النظام القديم ده برضو امور بعرقل او اما كان ناس ما يكون يعرف. برضو ايضا كان حاولنا اتفاقيات سلام جوبا برضو، وصحيح كل الحركات وقع اتفاقيات سلام جوبا كان مرت في مخيمات، وبرضو كان كل اللاجئين كان جلسنا في أبشي برضو كان في اتفاقيات بيننا وبين حركات كان ما تمت اتفاقية كامل. طبعا ده يشهد أن حكومة شادية ومنظمات موجودة في شركات عمل العمل الإنساني في المخيمات. وبرضو كان عدم يعني تنفيذ الاتفاقية جوا برضو يعني جاب خلل يعني للمشكلة بين الدعم المصري والمال الحكومة. طبعا الدعم المصري طبعا هو طبعا نحن نعرف تم تسميته كان دينجويت من 1991 تم تسميته دينجويت من 1991 لا يوم أنا حاز دينجويت كان يوم ما في ودل حاجات نفس السيستم ماشي يعني. عشان كده يعني إحنا كلاجئين
1: طبعا برضو ممكن نتكلم شوية عن أوضاعكم كلاجئين في شركة شاد. يعني عندكم حوالي 21 سنة في شركة شاد المخيمات، فكيف تصف لنا أوضاعكم الإنسانية في المخيمات في الزمن الراهن؟
0: والله يا أخي يعني طبعا أنا بجيب لك مثال يعني في ناس جدنا قالوا يعني البلد ما بلدك قال أرنب يأكل إيالك، ده طبعا المثال موجود وقاعد. ولكن ألحمتنا يعني ألحمتنا بعد الظروف صعبة بالنسبة للماكل وعندك يعني الصحة والتعليم برضو في بعض الأمور يعني ناقصة. ولكن نحمد أنه حصل لنا من سودان يعني، ونتمنى أنه يوم من الأيام نكون يعني نتناقش بيننا وبين حكومة الشعبية ذاتك نحن كلاجئين وعندنا معهم 20 سنة يعني ده طبيعي يعني من الشتاء لابد أن نتناقش عنه ونشوف الحلول يعني.
1: نعم. وبالنسبة لكم كلاجئين يعني هل في بالمناسبة بتاعت اليوم العالمي للاجئين هل عندكم مثلا مطالب معينة ممكن الناس يسمعوها المجتمع الدولي ما توجهوها لمنو من الناس ممكن؟
0: نعم عندنا حق ونطالب وعندنا مطالبات يعني أن إحنا نحية للإيد العالمي للاجئين بذات اللاجئين في شركة شاد. أولا نطالب يكون منظمات العالمية ينتموا باللاجئين السودانيين واللاجئين السودانيين في كسر لا يشبان زي باقية اللاجئين التانين، ده نقطة واحد. ونقطة في داخل المخيمات مثلا في تشاد برضو حكومة تشاد يخط النظري في الضوف بتاعنا وفي أغل بتاعنا برضو يعني تحتاج ورش نظام ورش كده أنه الناس ممكن يفهم عن مشاكلهم وممكن ناس ما ينفلت يطالب بطريق القانون إذا كان في أي مطالبة. ودانا متمنين أنه في داخل بلد هنا. وأيضا لما نرجع في السودان يعني احنا المطالبين انه السلام شامل وسلام لسيادة القانون والسلام. ما عندنا طبعا بلد جديد، طبعا كل الناس معروفين من المنطقة لمنطقة ودي لحاجات اين مطالبين انه اسرع وقت منظمات الانسانية والامم المتحدة اما كان قوات حزب السلام تنظر عن قضايا اللاجئين في اسرع وقت. ونتمنى إن شاء الله في السنة الجاية في عيد العالمي ممكن جزء نكون في السودان.
1: بالنسبة للأوضاع الرهن في السودان يعني هل قاعد تتابعوا القضية مثلا في زمن الرهن أو الرهن في السودان قاعد تتابعوا؟
0: نعم نحن قاعدين نتعب كسودانيين وفقدنا الوطن نتعلم عن قضايانا، لكن بطريقة يعني ما في أنه زول مسؤول بلاجين عشان في شنو عشان الناس يتناقش به. لكن الويد الراحل بالآبرة عجز الاجتماعية والتلفزيونات ولا الخير كده، لكن نظرنا أنه أقضى الأمور وأكون مصرية برضه أيضا بعد ما استقبل الناس المقاتلين ضد الإنسان الزنجي في سود في دارفور زي أمثال أمن الكوبا وصافنا. ويعني علينا نظرنا أنه ده انتحاك للإنسان، يعني مواطن الأسيلة، وقريتنا بتشبه زي قرية 2003. ونحن عندنا حركات لهم فترة طويلة قاعدين بشاغل، وعندنا أكثر من كم شهيد، يعني ما استقبلهم أنه زي استقبال للأنوركبة، لأنه دي بنشب بالنسبة لنا كاللاجين ده يعني عمل الأنصر، يعني زي كأنه شيء منحج هو، يعني شيء مسيس ده أننا يعني ننظره كده كاللاجين. يعني
1: ورسالتك شنو للاجئين في العالم كلهم وكمان اللاجئين السودانيين في شركة الشات في المخيمات؟ يعني رسالتك شنو بالمناسبة اليوم العالمي للاجئين أو للاجئ؟
0: أشوف أن اللاجئين السودانيين ينظر القضايا الحقيقية، ولابد يكون يتربوا أنهم فقدوا الوطن، ده النقطة الواحد. النقطة الثانية لابد يكون الاحترام التبادل فيما بعد، ولابد كل الناس يرعى قضاياهم بطريقة الوحدة، ويشوف كل السودانيين يشوف المشروع بودينا أو أما بودينا المشروع واحد كان إحنا سودانيين. يعني ده اللي أنا بتمنى عنه الناس ينزلوا لهكذا.
1: شكرا لك شكرا جزيلا يعني في اللحظة دي إنه سمعنا لي استمتعنا بالحوار معك. شكرا لك شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جريدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مسعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي إحنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده رأي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل أصله مؤمنين على الكلام ده، ما في زول أصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسلة، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا وصلب كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نبشر كنهنا والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج سدر واجتماعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدت عليه. السلام ده ما بقول رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى فوق. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العيق متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: غلاء شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 سي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: راديو دبنجا، راديو راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
10: راديو دبنجة، راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا، واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
12: أنا إبراهيم، وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجة.
0: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
12: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا على مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير الرعايه في القضارف المنقول، في تبادل بعد حاجه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطويل. ففعلا ده اللي حصل. وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع كبار في بدو حسب شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا. وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
13: نعم.
12: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
13: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
12: مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه.
13: ايوه.
12: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. تخصصات قلتها لك دي.
13: نعم.
12: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع الحكومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
13: نعم.
12: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما بداني أنا بداني هناك حتى 5 سنين.
13: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
12: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل المخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلونا انا اشتغل.
13: نعم.
12: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت أنه لقيت الناس الثقافة الشعبية لأنها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات يجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا هناك، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما أجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين الهناء الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترتيل زي شغل المنظمة، كنت أنا في واحدة مساعدة لي زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقة المنظمة وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام ميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا أول ما أنا جيت أجرت المكان واستغريت وكذا بناي، بدأت تتوافد لي يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقلية واحدة بس، أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأدينا معاك.
13: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الأساسية.
12: والحقيقة رفعت يدها خالص. أيوة. رفعت يدها. أنا مشيت دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي في 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة الفاتت الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس جاب دارفور كلها وجاب ناس من أثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي بدنا في التحديد دي بنيت 378 فصل في الجوارح،
13: ده عدد كبير.
12: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، ايوه الشغل اللي يعني دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا ميه نظيفه جايه من كده، كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو؟ تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت الهنايه دي بقى برضو من المشروعات المهمه، القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزيارات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الداريلدو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله، للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحفات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزول جاته كتمة ولا ناعمة ولا شنو، يعني حاجات إزعافية لحد ما يصل المستشفى أو ممكن يبس تتم معالجته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المرجات المخاوض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من اليوم بالليل. فدي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعدها كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة. بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم عليها تحليم المهارات. بعدك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس يشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. فالكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخليه برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
13: نعم.
12: فما عندهم الإجرام بتاعنه دائرية في القروش ويعمل حياته كذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
13: ما بكون عندهم محفز أنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
12: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو يقول لك شو انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
13: طيب
12: بالمناسبه دي
13: اها
12: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه و12% يدفعوها على الحي في المدرسة أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
13: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
12: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
13: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
12: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هنا يعني جمعيات طويله هم اساسا، وبالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأن بيجين ظروف لحتى أولادي وكذا وناعي، فقلت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده. فقام قال لي خلاص أنت بس شوف جيب لي نزول. وفعلا جبت لهم نزول بما عرفتي. وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا. وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض. أيوة. الشبكة واحد. فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم مشو جات تاني الدولة في تاني المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز شبكة التحليل شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس؟ فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
13: ايوه وبعدين
12: ايوه
13: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر اداري مترهل يعني
12: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين. نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده يعني ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كل سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
13: نعم
12: فيها
13: نعم
12: فيها نعم. فيها تدريب فيها تدريب برضو في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك تدريب على التنظيم تدريب على كده الإدارة يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة وبيجت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن ده نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ ليك يعني بتنفذ ليك الوكلة زي الوكيل زي وكيلك
13: نعم نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين لملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب. أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي صح. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان عن الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حتة كده في حي بيتونسوا وخاتين كراسيهم والخور مليانة أوراق ناي وبلاستيك ووساخة وشنو شنو وأولاد شباب يعني أنا بقول أن هذيل كان يعني خصصوا نص ساعة قاموا وكنسوا الحتة دي وحرقوا الناي ده مش كان بيكون كويس لكن يعني الناس ما عندهم الإحساس طبعا أنا ذاتي بعد فترة غبت من المجتمع وكده لما نجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل يعني ده معنى العمل الطوعي
12: شوف ده سؤال كويس جدا اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك الاعتماد على النساء رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
13: الانضباط
12: والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطرة الحمراء الطوحي وكده أنا شفت الزائرات المنزلات دي قلت لك أنه العملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر يوم لنظافة الحي كل شهر ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي
13: ده نشاط مدهش طبعا
12: هاي يعني هم رأوا مثلا 10 أو 15 ينظمون هذا الحجر كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا مضافة الليلة الشهرين اللي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نادت الحياة طبعا، لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحسين طبعا، الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعوا لي، كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%، أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة
13: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية.

0: خليك تسترسل في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
1: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق، يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل، يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر

0: قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض يمكن تكون حاملة لأي طفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش أو تم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يتزايدوا، يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة، يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني، فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلى ناس يعني احنا نمشي نتكلم يعني انه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخواننا، لانه بيأدب لنا الناس، الاجراءات القانونيه دي بتأدي وتوفر الحمايه للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غايه السريه، دي حاجات بتتم بسريه شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجه دي، بتدور بقمه السريه، والحاجه بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسه للحاله دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصوره سريه، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصوره علنيه ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجه دي انا شايفاها كويسه ما كعبه، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحه وصريحه تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي، وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر، من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. البرهان: سمعنا بتعرض سودانيين لاعتداء بعد عبورهم الحدود وسنتحقق حول الامر. رئيس مجلس السيادة يزور منطقة الرتج ويؤكد تبعيتها لقبيلة البشاريين ويهدد بإغلاق السوق في حال استمرار المخالفات. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مركز الإيواء الموحد بمدينة الأبيض. إصابات جراء قصف بمسيرة استهدف عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع لوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر. الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية فورا. اتصال هاتفي بين رئيس مجلس التأسيس ومزعد بولس وحميتي يؤكد اهتمامهم بسلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية. الحركة الشعبية شمال تنفي اتهامات بقتل قس واثنين من حراس الكنيسة وموظف وتتهم مجموعة متمردة بارتكاب الجريمة. مسلحون ملثمون يطلقون النار بكثافة ويطاردون فريق منظمة صندوق إعانة المرضى بغرب كسلا. مقتل شرطي وإصابة آخر بالجبلين في إطلاق نار من أفراد يتبعون للقوات المشتركة. توقيع اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في نيالة ينص على فرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين. القوات المسلحة المصرية تعلن الهجوم على مناطق التعدين في جنوب مصر وضبط 136 أجنبي ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. مصرع شخصين وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات سودانية. موجة نزوح للمواطنين من الأبيض باتجاه درمان بسبب المخاوف الناتجة عن تحركات لقوات الدعم السريع. وزير الطاقة: نستورد 100% من احتياجاتنا النفطية بسبب الأضرار التي لحقت بمصفات الخرطوم. انطلاق أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو. مستشار رئيس الوزراء يدعو الرشايدة والبشاريين إلى وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إجراءات مشددة في مطاري بور سودان والخرطوم وجميع المعابر لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد. بنك السودان المركزي يعلن الموافقة على عدد من شركات استيراد المشتقات البترولية بعد إيداع 200 كيلوغرام من الذهب. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني تجيز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026. تعديلات جديدة في قانون المعلوماتية وجرائم تهريب المعادن وخاصة الذهب. محكمة في طرابلس في ليبيا تلغي قرارا يتيح للمقيمين السودانيين حقوقا مساوية للليبيين. لجنة المعلمين السودانيين: إضراب المعلمين في الخرطوم تسبب في تعثر سير الدراسة. إصابات وسط اللاجئين السودانيين وانهيار منازل ومرافق عامة في معسكر زبوت شرق تشاد جراء أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن ديجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فضائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت إنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس الصيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل اصله مؤمنين على الكلام ده، ما في زول اصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا احنا هناك في نهر النيل، موجودين في القضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الاحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال اخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكله ولا سمعنا منهم كلام غلط، وهم عايشين مع الناس.
0: من جانبهم اعلنت قيادات اهليه في البشاريين والرشايده في الرتج طي صفحه الخلافات مشيدين بزياره البرهان للمنطقه. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. أفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج كذا واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. في حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى طول. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن حالتي وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التيجاني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحية. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: خلا شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منال كليكيد بتاعت إيش بمنا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 سي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70-75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
4: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
11: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
12: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
11: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
13: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
11: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئين شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
14: دايرين نذكر عالمي انه احنا وجودنا هنا يعني منتظر للقضية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
11: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
7: معسكرات دينا انقلنا مصل، انقلنا غزان تنجر، انقلنا شنقل طباي، انقلنا دوبو، كل خدمات متردية يعني. بل هنالك انه من جانب الأمن ذاتها انه في اتجاه بتاع شنقل طباي.
11: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
15: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظرياً.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشمالية دي أو الشرقية دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب أن الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغادة عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدولة. سامعين أنه في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس البغادي نحن برضه السودانيين قطعوا بهناك برضه مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا ونقعد داخل حدودنا. داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محافظي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجتمع السوداني وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية التوصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يعني الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يبقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: إحنا جينا في 2003 ودائما بقولوا إنه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحنا ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم إنه نحنا عندنا يعني 21 عاما مدعت في الدولة تشاد، ودايرين نذكر العالم إنه إحنا وجودنا هنا يعني منتظر للغدية بتاع البلد، أنه لابد من إنه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض إنه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويجي حل من الأحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسكوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قالوا أي حاجة، برغم إنه إحنا سودانيين وعارفين إنه كويس، وده يعني مشكلة كبيرة جدا بالمناسبة بالنسبة لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا أي جهات خارجية. لو كانت في عدالة في داخل الدولة السودانية يعني كانت طبقوها الدولة السودانية، أننا ما كان مدانا يعني 20 سنة 21 سنة في تشات. افترض إنه كان تم العدالة والسودان كان حاول يرجع ناسه السودانيين كان يرجعون بالبلد ويأتي حقوقهم والمحاسبة يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومة الموجودة عارف إنه في أفراد السودان قد نظر إنه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكبار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لان كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عنده مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله في كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين والروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نطلب انه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافارقه كله يعني قضيتهم. افترض برضه نسونا هنا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط جماعات لغات فردية وجماعية في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عدالة انتو كفارقة؟ يعني فهنا 20 سنة قاعدين هنا بقى منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دارين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من الأحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتها يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا، حقنا يعني الحسي هم سؤالين يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي شعرناها بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال. أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يسلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي القتلون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كتير جدا، لأنه حولوا كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعملوا. ثانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل أنا أول ناس يمكن نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو أي واحد بيتكلم على حسب القدم جو هسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة لاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن ندعو المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لابد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا وريناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني تكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كانت برئاسة واحد بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، تكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، وريناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا وريناهم وقالين لازم نوريهم إنه لابد من انه الناس دي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الاناي في الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه هنا في ناس بحار بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتغررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في المعلومة، ما دارين تعاملوا معاكم جانبين دارين عشان يحكموا لنا مجارمة بس، فقط إنه هنا عرفنا إنه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع أي بشر في الدنيا الموجودة، إنه العدالة ده هي حق لأي إنسان يستحق أنه ينعم بالعدالة، أنا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الروبل إيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش منا بـ100,000، السكر من 1800 فات لـ2500 فات لـ3000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كلهم الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجال. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة انفاض زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع يعني. والناس الآن في الآراء يعني، في ناس ليه من هذا يعني ما عندهم حتى مشمال يعني، والقريف للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي يعني. أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر يعني، لأنه ناس يعني في ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني، أمراض بكل أنواعه يعني، سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية يعني. تتخيل ليه يومنا هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت يعني، مركز كده الآن كلهم كل المراكز طلعت في الخدمة يعني. يعني أتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ بكون الهيئة بناير وطويلة بشقيها يعني، إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة، المهم يعني في مقدمات. لكن ما بقى مسكرات، إن قلنا تينا إن قلنا

0: من جانب الأمن ذاتها، إنه في اتجاه بتاع شنغل دبي فيها مضايقات بالنسبة للناس اللي ماشيين في الشوارع أم دورور ماشيين طالعين في الزراعة، برضو بيتعرضوا انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، تلقت في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، فدي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، مع أنه بيت ببيت ممكن تلقى أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق، إما بالنسبة للموجودين في طويلة غايته أنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس اللي باقي مسكرات دي بالمصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمني الحمد لله هنا يعني كان طويلة كان مرتال كان دوب وعصي ما في معايقات كثيرة، إما شنغل طبعي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للإعتداءات وكده. يعني نتمنى الإعتداءات دي تجيف.
1: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
2: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطط التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
1: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
3: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مجهول لحد هسه إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو، لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوب نارت. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوب نارت جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت، عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالغدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت القرف العرش حقها بالعرش البلدي، الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل. نقول غدر الله ما شاء وفعل، لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل

0: الكل انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بيعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيعها بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للاسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاش الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة أصدرت في 9 كانون 1 ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها، فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مسعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي إحنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم. نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي من ذي حق بلد دي بلد البشاريين، كل أصلاً مؤمنين على الكلام ده، ما في زول أصلاً بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا وصلب كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نبشر أكلهنا والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستهدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لكم. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فراج سدى واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله الحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى طول. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العيب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: غلاء شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منها الكليكيت بتاعت إيش منها ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
9: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
8: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
9: ده؟ انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
8: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع دي؟
9: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
8: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
9: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
8: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
9: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
8: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
9: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
8: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
9: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
8: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
9: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
8: أنا اللي حدق الجرس.
0: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
10: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. المناقشة تبعت هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران و إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيرها كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أن أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
11: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية، وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
12: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت، يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
11: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
13: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم إذا صح التعبير للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة لل يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
11: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
14: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
15: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة. بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما ضي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
15: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
15: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها ودي طوال

0: طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا

0: يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي إحنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس اللي بغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماماً، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أن هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده رأي من ذي حق بلد دي بلد البشاريين، كل أصدر له أمينين على كلام ده، ما في دول أصدر بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسلة، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط، ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نبشر كنهنا والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرجت هذا واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدت عليه. السلام ده ما بقول رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العيب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: خلا شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منا الكليكيت بتاعت إيش منا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 سي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
10: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
4: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
11: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
12: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
11: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
13: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
11: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئين شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
14: دايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للقضية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
11: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
7: معسكرات دينا انقلنا مصل، انقلنا غزان تنجر، انقلنا شنقل طباي، انقلنا دوبو، ان كل خدمات متردية يعني. بل هنالك انه من جانب الأمن ذاتها انه في اتجاه شنقل طباي.
11: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
15: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظرية.

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشماليه دي او الشرقيه دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب انه الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغاد عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدوله. سامعين انه في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا، نحن كدوله وكحكومه بنطلب من اخواننا ومن اهلنا انه الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي، الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس اللي بغادي نحن برضو السودانيين اللي قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على ايماننا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا، داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلا من أن تحتج وبدلا من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دوليا تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمية دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في خماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، وهذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشاد يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشاد طالبوا بتقديم الجناء الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقولوا انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في دولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويحل من الحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سودان يرتكب جريمة ولا يعني ما قال اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفينه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه في 21 سنه في تشات. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد في السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد، احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسر علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكبار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لان كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عندهم مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين والروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضو نطلب منه والافريقيه ايضا يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافريقيا كله يعني قضيتهم. افترض برضو نسونا وهنا قاعدين نشوفهم يعني انه فقط اجتماعات لقاءات فرديه وجماعيه في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عداله انتوا كافارقه يعني؟ فهنا 20 سنه قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دارين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، هونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قاعدنا في دولتهم بأي حال من أحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتا يعني قاعدين في السودانين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا يعني، الحسي هم سؤالين يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي لنا شعرنا بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال، أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يستلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي الكاتالون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظريتي أنا جادين كتير جدا، لأنه نحول كل بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من أحوال، أنه يغنوا الآخرين، أنه يدي هي نينا دارين نطبق العدالة. يفترض أنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هما اللي ممكن يعملوا. تانينا أصلا ما نقدر نقول أنه العدالة الدولية أنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل لأنه أول ناس يمكن نقول المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوال جو اي واحد بيتكلم بي على حسب العدد ما جو في عبد الكريم الخان. فانينا نتمنى انه يتحركوا ساكنا بالنسبه للاتجاه بتاع القضيه، ونينا لكن نطق المجتمع الدولي باتجاهنا نينا انه لا بد من انه الاوروبيين والامريكانيين والروسيين والصينيين، رغم انه في ناس بيقفوا لمصالحنا عارفين البساطه، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيره جدا ورناهم حاجات كثيره جدا بالمناسبه يعني، انه وحتى يعني مذكر انه يعني في وفد صيني تكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لانه كانت رئاسه وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، تكلمنا معهم كثير جدا انه الامور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، ورناهم انه المصلحه وين، لانه قلنا انه ممكن تبدل العداله بمصالحكم انتم، فتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم انه لابد من انه الناس دي هيقدمهم في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عندها في ناس بحار بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارمه بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المجمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع يعني بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الأقزة زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات لليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الربو الإيش بـ10 يعني، منا الكليكيت بتاعت إيش منا بـ100,000، السكر من 1,800 فات لـ2,500 فات لـ3,000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيتو من 65 إلى 70-75 يعني، في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كله من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق بتاع المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاص المجاعة دي. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص، وهو ما عنده زرع ولا سنة ينفاذ زرع، ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع. يعني والناس الآن في الأعراء، يعني في ناس ليه من هذا يعني ما عندهم حتى مشمار. يعني والقريفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي. يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر، يعني لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه، يعني سكري، دقيق، حساسيات، سوء تغذية. يعني تتقيل ليه من هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت، يعني مركز كده الآن كلهم كل المراكز طلعت في الخدمة. يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر، وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ، بكون الهيئة دي بنيرة وطويلة بشقيها، يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما باقي مسكرات. إن قلنا تينا، إن قلنا مسل، إن قلنا قزنطنجر، إن قلنا شنغل طوباي، إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردد. يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه بتاع شنغل طوباي فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع، أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، تلقى في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، فدي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، لأنه بيت ببيت ممكن تلقى، أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للموجودين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس اللي باقي مسكرات دي بالمصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة، كان مرتال، كان دوبة عصي، ما في مواقات كثيرة. إما شنغل طباي تابت نحو بتقرد لبعض مرات للإعتداءات وكده، يعني نتمنى الإعتداءات دي تجيف.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا عن موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطة التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارعي السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا، مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10 10 وربع، قام في جزيرة اسمها إنارتي. السبب مشهول لحد هسه إذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو، لحد هسه طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة إنارتي خش في جزيرة اسمها ياقوم نارت. نحن في السكوت عامدا، الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، أكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوم نارت جزيرة معروفة إنه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة أشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت، عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين ان الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالغدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت، القرف، العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل، نقول غدر الله ما شاء وفعل. لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متأكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافة اللي اتحرقت، برضو انسان الجزيرة كان بعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيع بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون 1 ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها

0: لكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة، أصدرت في 9 من كانون الأول ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 من آذار مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية، انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضا على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري، وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءاً لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا.

إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص:
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل. الله أكبر.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن ديجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميدتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي نحن مسؤولين منهم مسؤولية تامة، الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم، ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في زول عنده كلام ولا في زول عنده راي، دي حق بلد، دي بلد البشاريين، كل اصله مؤمنين على كلام ده، ما في زول اصله بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا احنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الاحمر، موجودين في في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال اخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكله ولا سمعنا منهم كلام غلط، وهم عايشين مع الناس.
0: من جانبهم اعلنت قيادات اهليه في البشاريين والرشايده في الرتج طي صفحه الخلافات مشيدين بزياره البرهان للمنطقه. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغايد أنه نبشرك نحن والرشايد، أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج كده واجتمعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفدتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسه تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى طول. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذ بحذافيره.
0: توفى المساعد الشرطة أحمد محمد العجب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن حالتي وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص:
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكا النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000، الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص:
7: خلاء شديد يعني الآن الرجل إيش بعشرة يعني منال كليكيد بتاعت إيش بمنا ب100,000، السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 سي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيده من 65 إلى 70-75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا الدول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026. البرهان: سمعنا بتعرض سودانيين لاعتداء بعد عبورهم الحدود وسنتحقق حول الأمر. رئيس مجلس السيادة يزور منطقة الرتج ويؤكد تبعيتها لقبيلة البشاريين ويهدد بإغلاق السوق في حال استمرار المخالفات. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مركز الإيواء الموحد بمدينة الأبيض. إصابات جراء قصف بمسيرة استهدف عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. الولايات المتحدة تدعو قوات

المحيط ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية فورا. اتصال هاتفي بين رئيس مجلس التأسيس ومزعد بولس وحميتي يؤكد اهتمامهم بسلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية. الحركة الشعبية شمال تنفي اتهامات بقتل قس واثنين من حراس الكنيسة وموظف وتتهم مجموعة متمردة بارتكاب الجريمة. مسلحون ملثمون يطلقون النار بكثافة ويطاردون فريق منظمة صندوق إعانة المرضى بغرب كسلا. مقتل شرطي وإصابة آخر بالجبلين في إطلاق نار من أفراد يتبعون للقوات المشتركة. توقيع اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي البني هلبة والسلامات في نيالة ينص على فرض هيبة الدولة والقبض على المتفلتين. القوات المسلحة المصرية تعلن الهجوم على مناطق التعدين في جنوب مصر وضبط 136 أجنبي ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. مصرع شخصين وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات سودانية. موجة نزوح للمواطنين من الأبيض باتجاه درمان بسبب المخاوف الناتجة عن تحركات لقوات الدعم السريع. وزير الطاقة: نستورد 100% من احتياجاتنا النفطية بسبب الأضرار التي لحقت بمصفات الخرطوم. انطلاق أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية في موسكو. مستشار رئيس الوزراء يدعو الرشايدة والبشاريين إلى وحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية والتفرقة. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إجراءات مشددة في مطاري بور سودان والخرطوم وجميع المعابر لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد. بنك السودان المركزي يعلن الموافقة على عدد من شركات استيراد المشتقات البترولية بعد إيداع 200 كيلوغرام من الذهب. اللجان الفنية للقطاعات الوزارية المشتركة بمجلس الوزراء السوداني تجيز مشروع قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026. تعديلات جديدة في قانون المعلوماتية وجرائم تهريب المعادن وخاصة الذهب. محكمة في طرابلس في ليبيا تلغي قرارا يتيح للمقيمين السودانيين حقوقا مساوية للليبيين. لجنة المعلمين السودانيين: إضراب المعلمين في الخرطوم تسبب في تعثر سير الدراسة. إصابات وسط اللاجئين السودانيين وانهيار منازل ومرافق عامة في معسكر زبوت شرق تشاد جراء أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: تعلن سيطرتها على أنبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض، والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يطالبان بوقف الهجمات على المدينة. انتقادات واسعة لتصريحات البرهان حول عبور سودانيين للحدود مع مصر، وانطلاق مباحثات بين قوى سياسية سودانية في سويسرا غدا. التوقيع على اتفاق صلح نهائي بين قبيلتي بني هلبة والسلامات، ورئيس مجلس السيادة يتمكن من طي صفحة الخلافات بين البشاريين والرشايدة. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعلنت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء سيطرتها على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور، فيما أفادت مصادر في القوى المشتركة باستمرار القتال العنيف داخل المدينة. ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عديدة من داخل مدينة أمبرو يؤكدون فيها سيطرتهم على المنطقة. وأضافت قيادات ميدانية في هذا الخصوص
1: 2026 الآن تم تحرير منطقة أمبرو بالكامل.
0: في الأثناء أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال مدينة الطويشة بولاية شمال دارفور. شهدت مدينة الأبيض مساء أمس الاثنين هجمات بطائرات مسيرة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وقالت حكومة شمال كردفان إن قوات الدعم السريع استهدفت معسكر الإيواء الموحد بمدينة الأبيض بطائرات مسيرة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، كما وقعت حالات إصابة جراء هجوم بطائرة مسيرة على عربة تحمل صواريخ كاتيوشا في الأبيض. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة وتعطل الخدمات الأساسية جراء العنف في الأبيض. وأضاف ستيفن دجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
2: ترد تقرير عن تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها عاصمة ولاية شمال كردفان. كما تعلمون فإن استمرار العنف يعرض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية، وأجبرت هذه الهجمات على إغلاق العديد من المرافق الطبية في المدينة من بينها مركز غسيل كلى.
0: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تحشد قواتها حول مدينة الأبيض في السودان، وقالت إن ذلك من شأنه زيادة خطر العنف ضد المدنيين بشكل كبير، بما في ذلك الهجمات على الأعيان المدنية وتصعيد الصراع في الأبيض وعموم إقليم كردفان، معتبرة ذلك دلائل مقلقة على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة. وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بوقف أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر أو عرقلة المساعدات الإنسانية. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان واستمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في جميع أنحاء جمهورية السودان. ودعا يوسف جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهم في حماية المدنيين وتيسير الوصول الإنساني الآمن، وجدد تأكيده على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين. بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة تأسيس الفريق أول محمد حمدان دقلو مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والإفريقية مزعد بولس خلال اتصال هاتفي مجمل الأوضاع في السودان لا سيما الأوضاع الإنسانية. وأكد حميتي أن سلامة المدنيين وحماية المساعدات الإنسانية تمثلان أولوية وخطا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، مشيرا إلى حرص حكومة السلام على ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني. قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش في أول تعليق على الاعتداء المصري على معدنين سودانيين، قال: نسمع أن هناك أشخاص عبروا الحدود إلى مصر وتعرضوا للاعتداء. ووعد البرهان خلال مخاطبة إبان زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية مع مصر بالتحري والتحقيق حول ما يتردد عن الاعتداء على سودانيين بعد عبورهم الحدود، ودعا إلى الالتزام بعدم عبور الحدود إلى مصر. وأضاف البرهان في هذا الخصوص.
3: سامعين أن في ناس قطعوا وضربوهم وضربوا وما ضربوا. نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود. ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي إحنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة. الناس البغادي نحن برضو سودانية قطعوا بهناك برضو مسؤولين منهم. ونحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين الكلام المتناقض.
0: في المقابل اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. وأضافت رشا لراديو دبنجا أن عدم صدور بيان رسمي سوداني يوضح للرأي العام تفاصيل الحادثة وموقف السلطات منها، يثير تساؤلات عديدة، معتبرة أن تبني الرواية المصرية يؤدي عمليا إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما حدث باعتبارهم متجاوزين للحدود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغلاق الملف دون مساءلة أو تحقيق بشأن وقوع الهجوم داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر، وهذا معناه أنه هذه القضية ستموت.
0: من جانبها أعلنت القوات المسلحة المصرية مهاجمة ما وصفته بالبؤر الإجرامية في المنطقة الجنوبية، وضبط 223 متهم من بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، ومصادرة معدات تنقيب وأسلحة. وأضافت أنها ضبطت عددا من العناصر المتسللة التي لا تحمل مستندات إقامة رسمية داخل الدولة، حيث جرى ترحيلهم إلى بلادهم فورا. أكد رئيس مجلس الصيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج وما حولها ملكية المنطقة للبشاريين، وأكد أن من حق أي سوداني الإقامة والعمل في أي منطقة، ولا يمكن لأي شخص طرده منها، مبينا في الوقت ذاته أن هناك نظما ولوائح وقوانين يجب التقيد بها. وأضاف أن الجيش الذي تم إرساله إلى المنطقة سيرتكز فيها ولن يعود، مهددا أي شخص يحمل أسلحة ويبتز المواطنين ويأخذ أموالهم، قائلا: سنصادر سلاحه ونرسله إلى السجن. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في دول عنده كلام ولا في دول عنده رأي من ذي حق بلد دي بلد البشاريين. كل أصدر له أمنين على كلام ده، ما في دول أصدر بنازع فيه. البشاريين موجودين معانا إحنا هناك في نهر النيل، موجودين في قضارف، وموجودين في كسل، وموجودين في البحر الأحمر، موجودين في كل الولايات حق السودان دي موجود. زي ما قال أخونا مصطفى كبير، يوم ما سمعنا منهم مشكلة ولا سمعنا منهم كلام غلط ومتعايشين مع الناس.
0: من جانبهم أعلنت قيادات أهلية في البشاريين والرشايدة في الرتج طي صفحة الخلافات مشيدين بزيارة البرهان للمنطقة. وأضافت قيادات أهلية في هذا الخصوص:
5: السيد الغاية أنه نبشرك نحن والرشايد أي خراب في الشمال في الحدود مستعدين عليه واتفقنا عليه، الفضل يرجع لك. قفيت الفتنة من أول إلى آخر. أول نشكر أخواننا البشارية اليوم جونا فرج تدر واجتماعنا سوا، ونحن والبشارية جسد واحد.
0: وقعت قبيلتا بني هلبة والسلامات بولاية جنوب دارفور على اتفاق لطي صفحة النزاع بينهما والالتزام بترسيخ دعائم السلام والاستقرار. وجدد ممثل قبيلة بني هلبة الأمير أحمد لين التزام قبيلته بخيار السلام، فيما أكد ممثل قبيلة السلامات الأمير محمد البشير موسى أن السلام يمثل الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، داعيا إلى متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والتصدي لأي محاولات تهدد التعايش السلمي. ودعا رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس إلى معالجة القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الصلح، بما في ذلك فتح الطرق والأسواق وتأمين مناطق التماس وعودة المتأثرين بالنزاع. وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن من جانبنا بإذن الله كحكومة نلتزم التزام قاطع بما سمعناه وبما استفقتم عليه. السلام ده ما فوق رجعة، والحكومة حتتدخل بقوة لتنفيذ هذا الصلح. فيه حاجتين هسي تكلمت فيها ودي نفس المسائل الجديدة، هي العودة الطوعية والمسألة المتعلقة بفتح الأسواق والطرق من وإلى ولاية الجنوب إلى دارفور. نسأل الله إنه ما اتفقنا عليه وما شهدنا عليه أن ننفذه بحذافيره.
0: توفى المساعد شرطة أحمد محمد العيب متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار داخل قسم شرطة مرور مدينة الجبلين عصر أمس نتيجة خلاف مع أفراد يتبعون للقوات المشتركة، فيما أصيب الرقيب شرطة رمضان محمد خليفة. وأشار شهود عيان إلى إطلاق 3 أفراد يتبعون للقوات المشتركة النار داخل القسم احتياجا على إطلاق سراح سائق دفار دخلوا معه في شجار أمس نتيجة حادث مروري مع عربتهم. وأوضحوا أن أفراد من الاستخبارات تمكنوا من السيطرة على أفراد المشتركة ومنع أحدهم من تفجير قنبلة من نوع الجرانيت. كشفت مصادر عن تعرض فريق يتبع لصندوق إعانة المرضى الكويتي لإطلاق نار كثيف نفذه ملثمون قرب منطقة الخنجريب بغرب كسلة أمس. وأوضحت المصادر أن المسلحين طاردوا الفريق حتى وصوله إلى قرية مجاورة. لقي شخصان مصرعهما وتضرر 174 شخصا نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت 3 ولايات. وقالت لجنة طوارئ الخريف في وزارة الصحة إن الأمطار أثرت على 3 ولايات وأسفرت عن 2 وفاة سجلتا في ولاية غرب كردفان إضافة إلى تضرر 174 شخصا. وصل وفد من القوى السياسية السودانية إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات نيون التشاورية المقرر انطلاقها غدا في إطار إطلاق عملية سياسية جديدة تمهد لحوار سوداني شامل. وتعقد الاجتماعات برعاية وزارة الخارجية السويسرية بمشاركة ممثلين عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وتحالف قوى الحراك الوطني برئاسة التياني السيسي إلى جانب حزب الأمة القومي بقيادة مبارك الفاضل. تعرض معسكر زبود للاجئين السودانيين بشرق تشاد لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول عنيفة أمس أدت إلى تدمير واسع لمنازل اللاجئين ومباني المرافق العامة وإصابة عدد منهم. وقال لاجئون من المعسكر إن الأمطار والسيول أدت إلى حالات جروح وكسور بين اللاجئين ما فاقم من معاناتهم. وأطلق اللاجئون نداء استغاثة بسبب السيول الجارفة التي دمرت خيامهم. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عن تفشي الكوليرا في غرب كردفان بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. وأشار إلى تسجيل 700 حالة إصابة و60 حالة وفاة من بينها 100 حالة إصابة و10 وفيات منذ بداية الشهر الجاري. وأضاف ستيفن دجاريك في هذا الخصوص
2: يتفاقم تفشي الكوليرا في ولاية غرب كردفان المجاورة بسبب محدودية وصول المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن واستمرار النزوح وعدم كفاية مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وقد دعمنا توفير علاجات الكوليرا والإمدادات وحملات التوعية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لعلاج الكوليرا في الولاية.
0: شكى النازحون في معسكرات طويلة في شمال دارفور من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية بعد الحرائق التي جرت في الأسواق. وقال نازح لراديو دبنجا إن كيلو الأرز ب10,000 جنيه بينما ارتفع رطل السكر من 1,000 إلى 2,500 ثم 3,000 الزيت 5,500 والبصل من 65 إلى 75 جنيها. وأضاف في هذا الخصوص
7: خلاء شديد يعني الآن الربل إيش ب10 يعني منها الكليكيت بتاعت إيش منها ب100,000 السكر من 1,800 فات ل2,500 فات ل3,000 السي والزيت كذلك 5,500 البصل كليكيته من 65 إلى 70 75 يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة. كشفت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور عن تسجيل 9,028 أسرة من نازحي شمال دارفور بالخرطوم خلال 5 أيام. وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري ويهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تمكن الحكومة والمانحين من تقديم الخدمات الضرورية للوافدين. بهذا الخبر أعزائي نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
8: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
9: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
9: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء 23 من شهر 6 لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل متصاعد حول حادثة المعدنين السودانيين على الحدود مع مصر بعد تصريحات البرهان.
4: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل.
10: انتقادات للعملية السياسية التي تنظمها المجموعة الخماسية.
11: في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل.
10: تجمع مزارعي الري المطري بالقضارب يحذر من أضرار تحصيل رسوم من المواد البترولية المخصصة للزراعة.
12: الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها.
10: بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، مطالب من لاجئين شرقي تشاد بتحقيق العدالة.
13: دايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي طغوا جرائم سواء كانت القدام ولا الجداد.
10: شكاوى من تدني الأوضاع الغذائية والصحية بمعسكرات شمال دارفور.
7: معسكرات دينا انقلنا مصل، انقلنا غزان تنجر، انقلنا شنقل طباي، انقلنا دوبو، ان كل خدمات متردية يعني. بل هنالك انه من جانب الأمن ذاتها انه في اتجاه بتاع شنقل طباي.
10: حريق بجزيرة سرقد بحلفة يقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل.
14: حريق ده لما خش حرق النخيل كله، أنا ما بقول لك حكاية بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظرية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع

0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن حادثة المعدنين السودانيين الذين قتلوا وأصيبوا بالقرب من الحدود المصرية موجة من الجدل، حيث دعا البرهان خلال زيارته إلى منطقة الرتج الحدودية المواطنين السودانيين إلى عدم تجاوز الحدود، وأن على السودانيين الالتزام بها وعدم التوجه إلى الجانب الآخر حتى لا يجلبوا مشاكل لأنفسهم ومشاكل للدولة.
1: دارتنا الشمالية دي أو الشرقية دي برضو نحن برضو نقدر الناس ونحترمهم، نطلب أن الناس ما يتعدوا الحدود، ما يمشوا بغادة عشان ما يجيبوا مشاكل لرقبتهم ويجيبوا مشاكل للدولة. سامعين أنه في ناس قطعوا وضربون وضربوا وما ضربوا، نحن كدولة وكحكومة بنطلب من أخواننا ومن أهلنا أن الناس التزموا بالحدود، ما في دول يقطع بغادي. الناس اللي احنا مسؤولين منهم مسؤوليه تامه، الناس البغادي نحن برضه السودانيين اللي قطعوا بهناك برضه مسؤولين منهم، نحن بنتحقق ونتحرى فيما حصل للسودانيين. الكلام المتناقض بان في سودانيين قطعوا بغادي وضربوهم، عشان كده احنا نحافظ على رقبتنا، نحافظ على مالنا، نحافظ على انفسنا، ونقعد داخل حدودنا، داخل حدودنا هنا ده كل شيء بنقدر عليه، ما في مشكله ما بتتحل.
0: أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، حيث اعتبرت الكاتبة والصحفية رشا عوض أن تصريحات البرهان تمثل تبنيا كاملا للرواية الرسمية المصرية بشأن الحادثة. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة رشا عوض.
2: حديث البرهان هو تبني للرواية الرسمية المصرية بالكامل. أصلا الرواية المصرية إنه الجيش المصري ضرب عدد من المعدنين واعتقلهم داخل الحدود المصرية، وهذه رواية مضللة. الذي حدث أن هناك طيران مصري عبر الحدود وضرب مناطق التعدين داخل الحدود السودانية، وترتب على ذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات السودانيين بين قتيل وجريح. فأمر مؤسف جدا أن لا يسمي البرهان الأشياء بمسمياتها، وأن لا يخرج بيان رسمي من سلطة الأمر الواقع يشرح للرأي العام السوداني ما الذي حدث وما هو موقف هذه السلطة مما حدث. ولكن بكل أسف البرهان تبنى الرواية المصرية بالكامل، وهي أن هناك سودانيين عبروا الحدود المصرية وتم قتلهم أو اعتقالهم من داخل الحدود المصرية، وهنا تسقط القضية السودانية تماما، ويكون الضحايا هم المخطئون، مخطئون بعبورهم للحدود السودانية إلى داخل مصر. وهذا معناه أن هذه القضية ستموت، وهذا مؤشر لأن مصر لديها الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد لأن تفعل داخل الأراضي السودانية ما تشاء، والسلطة الموجودة في السودان بدلاً من أن تحتج وبدلاً من أن تتخذ الخطوات المتعارف عليها دولياً تجاه هذه الأحداث تتبنى الرواية المصرية لا بالكامل، تتبنى رواية الطرف المعتدي وتمنحه تبريرا مجانيا لما حدث، وهذا أمر مؤسف جدا.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث وجهت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وجهت في مذكرة إلى المجموعة الخماسية انتقادات للوساطات الدولية الحالية، مشيرة إلى غياب الرؤية وتبني بعض النخب لتقديم نفسها كفاعلين وطنيين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
3: هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول في واضح بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجتمع السوداني وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في قماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها يعني الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يوقف في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلاً استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة. مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جاداً وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة، هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات، يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
0: مرحبا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث احتفل اللاجئون السودانيين بشرق تشات يوم الاثنين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 من شهر 6 الجاري. وبهذه المناسبة طالب اللاجئين بمعسكر جاجا بشرق تشات طالبوا بتقديم الجنود الذين شردوهم من قراهم وديارهم إلى القضاء تحقيقا للعدالة. تفاصيل مع اللاجئ حماد محمد آدم.
4: احنا جينا في 2003 ودائما بقول انه المريض هو اللي البشر بمرضه، يعني نحن ما نسينا، لكن دايرين نذكر العالم انه نحن عندنا يعني 21 عاما مدعت في دولة تشاد، ودايرين نذكر العالم انه احنا وجودنا هنا يعني منتظرين للغدية بتاع البلد، انه لابد من انه هيكون في حساب بالنسبة للناس اللي ارتقوا بجرائم سواء كانت القدام ولا الجداد، لكن مفترض انه على الأقل يعني المجتمع الدولي طبعا يعني إنه عشان ناس يشعروا لاجئين بالفرحة وبسرور لابد من إنه يحاول إنه يقبط المجرمين يعني ويجي حل من الأحوال، لأنه يعرف إنه السودانيين ما حيحاولوا إنه حيمسكوا الناي، لأنه حتى حكومة سودانية يعني الموجود والمشى برغم إنه نشوفه هي شيء واحد بس، لكن ما في أي في المؤسسات القضائية ما في أي زول يعني قال إنه في سوداني ارتكب جريمة ولا يعني ما قالوا اي حاجه، برغم انه احنا سودانيين وعارفين انه كويس، وده يعني مشكله كبيره جدا بالمناسبه بالنسبه لنا هنا. سوري، افترض الكلام ده ما يقال للمجتمع الدولي ولا اي جهات خارجيه، لو كانت في عداله في داخل الدوله السودانيه يعني كانت طبقوها الدوله السودانيه، اننا ما كان مدانا يعني 20 سنه 21 سنه في تشات. افترض انه كان تم العداله والسودان كان حاول يرجع ناس سودانيين كان يرجعهم بالبلد وياتي حقوقهم والمحاسبه يعني جزء من الحق من الحقوق بتاع الشعب السوداني. الحكومه الموجوده عارف انه في افراد السودان بغض النظر انه هو رئيس ولا ما كان رئيس وكده، هو سوداني زينا كده وحكم البلد. احنا نتعرف المجتمع الدولي انه يسرع علينا في قضيتنا، لان القضيه بقى قديمه لو كم سنه وثاني جاء قضيه جديده جاء تراقبت في الحته ده. بالضروره انه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين كل الدول المانيا الكبار انه لازم يتعامل بقضيتنا لينا بالضروره، يعني انه لينا ما نستثنى، لان كل الناس طالبوا العداله. انه نعم الدول عندهم علاقات يعني ما دول عندهم مصالح بتاع دولهم وكده، لكن العداله فوق كل شيء يعني باي حال من الاحوال. انه احنا نطالب منهم كولايات المتحده الامريكيه بالضروره والاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وباقي الدول ده كله وحتى الدول العربيه، يعني رغم انه ما وقفت معنا، لكن برضه نطوم انه والافريقيه ايضا، يعني انه هنا قضيه افريقيا، لانه قضيتنا نحن كافارقه كله يعني قضيتهم. افترض برضه نسونا وانينا قاعدين نشوفهم، يعني انه فقط اجتماعات لقاءات فرديه وجماعيه في محلات فنادق وخلاص بنتهي باسم افريقيا، لكن وينو انسان افريقيا قدمت له عداله انتوا كافارقه؟ يعني فانينا 20 سنه قاعدين هنا منتظروكم، منتظرين العدالة، إنه لازم يتم العدالة يعني. فالوجودنا هنا ده بالمناسبة يعني ما يعني إنه نينا يعني موجودين هنا بإنه نينا دايرين البلد ده، لا، لكن نشكر ناس الدولة بإمكانيات بتاعهم البسيطة، أهونا وقاعدين معهم بكل حال، سواء كانت يعني شينا أو كويسة، يعني نشكرهم إنه نينا قعدنا في دولتهم بأي حال من الأحوال يعني. ما ممكن ننصهم بأي بساطة، برغم إنه يعني هم ذاتها يعني قاعدين في السودانيين بكثرة، لكن نينا بنشوف إنه ده نينا بيشوفوا حقنا، حقنا يعني الحسي هم صعولينا يعني. صحيح ناس محكمة بتظهر وجودهم يعني، لكن الحاجة اللي شعرناها بالبساطة كده إنه في جهات بحرقل يعني دول كبرى بعينها، لكن هنا نكلم إنه الدول لازم يحاول يقفوا مع العدالة يعني بأي حال من الأحوال. أنه السودانيين من المستحيل أنه يحاول إنه يعني يسلموا الناس دي، لأنه بيشوف إنه دي الكتالون ما كان ما سودانيين يعني، ما سودانيين. أما المحكمة والله هنا يعني شايفين إنه هم جادين بصراحة كده، رغم إنه ده بنظرتي أنا جادين كتير جدا، لأنه حولوا كله بكل الأصول إنه يقدر يواصل مع السودانيين بأي حال من الأحوال، إنه يغنوا الآخرين، إنه يدي هي نينا دارين يطبقوا العدالة. يفترض إنه كان ده ما دور المحكمة الجنائية الدولية، ده كان دور المحاكم السودانية، ده كان دورهم هم اللي ممكن يعملوا. تانينا أصلا ما نقدر نقول إنه العدالة الدولية إنه هو عنده مشكلة ولا حاجة، لا لا لا، بظل أنا أول ناس يمكن يكون المدعي العام السابق لويس مارينو أكامبو هي الرجل الوحيد اللي قام فجر القضية ده، ويعني بكل شفافية يعني، ويتكلم وكل ما يجي ما يليهم طوالي جو أي واحد بيتكلم بيه على حساب القدم جواسي في عبد الكريم الخان. فأنينا نتمنى إنه يتحركوا ساكنا بالنسبة للاتجاه بتاع القضية، ونينا لكن ندعو المجتمع الدولي باتجاهنا نينا إنه لابد من إنه الأوروبيين والأمريكانيين والروسيين والصينيين، رغم إنه في ناس بقفوا لمصالح إنه عارفين البساطة، ونينا اجتمعنا معهم في حاجات كثيرة جدا ورناهم حاجات كثيرة جدا بالمناسبة يعني، إنه وحتى يعني مذكر إنه يعني في وفد صيني تكلمنا معهم كثير جدا في لانايل، لأنه كانت رئاسة وقت بريطانيا يعني في الكلام ده في جوزبيدا، تكلمنا معهم كثير جدا إنه الأمور الماشي ما كان ما ما ما حقيقي، ورناهم إنه المصلحة وين، لأنه قلنا إنه ما ممكن تبدل العدالة بمصالحكم أنتم، فتكلمنا معهم كلام كثير جدا. المجتمع الدولي هنا ورناهم وقالين لازم نورهم إنه لابد من انه الناس دي هيقدمون في العداله باي حال من الاحوال، انه يا جماعه الناس خلي مصالح ويشوفونا نينا الناس المساكين اللي قاعدين نقوموا هنا، لابد من انه يكون في يعني ما انه شك مطلق في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحكمه الجنائيه الدوليه، لكن عارفين انه في محكمه عند في ناس بعملوا يعني عراقيل، وفي جهات كمان بقفوا مع المحكمه يعني بصراحه كده يعني، عشان كده نينا نطقوا وتقررنا لجهات المانيا انه لازم يقفوا مع المحكمه الجنائيه الدوليه، وان كانت لو ما دايرين يعني نينا ما نشك في لو ما دايرين تعاملوا مع المحكمه الجنائيه دايرين عشان يحكموا لنا مجارم بس، فقط انه هنا عرفنا انه نصرنا من جانب، وده حق من حقوق بتاع اي بشر في الدنيا الموجوده، انه العداله ده هي حق لاي انسان يستحق انه ينعم بالعداله، انا ده حق من حقوقنا، جزء من الحقوق اللي نينا قاعدين نطالبوا فيه.
0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم. اشتكى نازحي معسكرات شمال دارفور بمنطقة طويلة وما جاورها من تدني في الأوضاع الغذائية والصحية وإشكالات في الإسكان وانعدام المشمعات مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع حسن آدم فلنستمع إليه.
5: الوضع بطالة شديد جدا يعني، من جانب الصحة زيرو، من جانب الغذاء زيرو، الشيء الوحيد 100% بكون أمن يعني، خدمات يعني تعبانة جدا، والمنظمات حسي كده 7 شهور ما في جهة وصل المساعدات ليومنا هذا لسه، والناس لسه تعبانين للغاية يعني شديد، والأسواق كمان بعد الحريق كمان برضو ظهرت إنه غلاء شديد يعني، الآن الروبل إيش بـ10 يعني، منال كليكيت بتاعت إيش منا بـ100,000، السكر من 1800 فات لـ2500 فات لـ3000 هسي، والزيت كذلك 5,500، البصل كليكيدو من 65 إلى 70، 75 يعني في زيادات يعني مفاجئة ما قدرنا نعرف من شنو، دقيقة 135 كيلو بجيك قرابة بـ6,000 يعني، الحاجات كله فيه زيادة يعني، اللحم كيلو بـ15 يعني، الدان والكبار لكن الناس ما بيمتلكوا حاجة لأنه بيبوه يعني، الأسواق ده كله يعني من طويلة مرطال فانجا دوبو كلهم من الطريق ده شنغل طوباي، يعني كل الأسواق المسكرات ده في انهيار تام. يعني هي دايرين الجهات المانية والجهات الدولية كلهم يتحركوا عاجل لإنقاذ المجال. يعني كان الزول جاهز له سنة ولا سنتين ولا سنة ونص وهو ما عنده زرع ولا سنة انفاض زرع ولا الآن عنده مهل الزرع بزرع. يعني والناس الآن في الأعراء، يعني في ناس ليهم هذا يعني ما عندهم حتى مشمال، يعني والقارفة للأبواب المطر ده قاعد يكب طوالي هسي. يعني أتمنى إنه يكون في دعم طوارئ متوفر، يعني لأنه ناس يعني فيهم ناس بنوم جيانين وبقوم جيانين، والمرض كتير يعني أمراض بكل أنواعه، يعني سكري دقيق حساسيات سوء تغذية. يعني تتخيل ليومنا هذا ما في مركز فيه الدواء ساكت، يعني مركز كده الآن كلهم كل المراكز طلعت في الخدمة. يعني نتمنى إنه رسالتنا توصل للجهات المسؤولة على أساس إنه يحركوا، لازم يلحق النازحين ده بأسرع وقت بأسرع وقت. المسكرات الرئيسية لأنه شوية إنه خدماته بكون متوفر وبكل شهر بتضم حاجة الطوارئ بكون اللي هي دبنير وطويلة بشقيها، يعني إنه طويل الشرق طويل الجنوب طويل العمدة. المهم يعني في مقدمات، لكن ما بقى مسكرات إن قلنا تينا إن قلنا مسل إن قلنا قزنطنجر إن قلنا شنقل طوباي إن قلنا دوبو، إن كل خدمات متردة. يعني بل هنالك إنه من جانب الأمن ذاتها إنه في اتجاه شنقل طوباي فيها مضايقات بالنسبة للناس الماشين في الشوارع أم دورور ماشين الطالين في الزراعة برضو بيتعرضوا انفلاتات راقدة. يعني الخطورة الأكبر اللي هي مجال هيضرب وهينتهي من ملايين الناس اللي طلعوا من كوارث ده، ألقت في البيت 20 نفر 15 نفر وما بملكوا حاجة، فدي مشكلة كبيرة جدا. الشيء الثاني بالنسبة للمعايقين برضو ما في أي خدمة لهم، لأنه بيت ببيت ممكن تلقى أو تالت بيت أو رابع بيت تلقى معايق. إما بالنسبة للمهجرين في طويلة غايته إنه خدمات بتوصلهم، لكن إما ناس في باقي مسكرات دي في المصل في مرتلات دي ما في معايق جاءوا أي هنا. يعني إما من ناحية الأمن الحمد لله هنا يعني كان طويلة كان مرتال كان دوب وعصي ما في معايقات كثيرة. إما شنقل طباي تابت نحو بتأرد لبعض مرات للإعتداءات وكده، يعني نتمنى الإعتداءات دي تجي.
0: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف عن تعذر مساعي إعفاء الجازولين الزراعي من الرسوم والجبايات، واعتبرت أن هذا القرار يهدد استقرار الموسم الزراعي الحالي. مزيد من التفاصيل مع رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري بالقضارف ياسر علي الصعب.
6: مرحب بك ومرحب بمستمعي إذاعة دبنجة. بلا شك خبر تعذر مساعي أو فشل مساعي اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف وتجمع مزارعي السودان مع الحكومة الاتحادية في رفع الرسوم الاتحادية والولائية من الوقود الزراعي سيلغي بآثار سالبة جدا على موسم الصيف القادم، إذ يعتبر الجازولين سلعة أساسية وليس بسلعة كمالية يمكن للمزارع أن يستغنى عنها. بلا شك سيخصم كثيرا من الخطط التأشيرية لوزارة الزراعة المزمع زراعتها في هذا العام، إذ لن يتمكن كثير جدا من المزارعين من شراء الوقود بهذه الأسعار الفلكية. ونحن كمزارعين يعني نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مقبة ما سوف يحدث من نقص في الغذاء، ونحن يعني كلجنة مفوضة لمزارعي القضارف وجمع مزارع السودان حاولنا محاولات كبيرة جدا أو كثيرة جدا ومستميتة من أجل إعفاء هذه الرسوم لكي يتمكن المزارعون من الدخول في هذا الموسم، ولكن للأسف الشديد قوبلت هذه المساعي بالرفض التام عليه. يعني نؤكد أن المساحة المزروعة ستتناقص بنسبة كبيرة جدا مما سيجعل هناك نقص كبير جدا في الغذاء في الموسم القادم.
0: أخيرا مستمعينا الكرام، اندلع حريق يوم الاثنين بجزيرة سرقت بمنطقة السكوت بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية، وقضى على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأشجار والنخيل وبساتين الفواكه. مزيد من تفاصيل هذا الحريق مع المواطن مبشر عبد الفتاح.
7: حريق قام في حدود الساعة 10:10 وربع قام في جزيرة اسمها انارتي. السبب مجهول لحد هسي اذا كان بفعل فاعل ولا الحاصل شنو لحد هسي طبعا ما عرفنا الحاصل. حريق من جزيرة انارتي خش في جزيرة اسمها ياقوب نارت. نحن في السكوت عامدا الجزر الواقع جوا البحر بتكون قريبة من بعض، اكبر فاصل بما يقارب النص كيلو مثلا. ياقوب نارت جزيرة معروفة انه لها كم سنة، فيها نخيل وفيها زراعة، لكن خاصة اشجار النخيل معروف عند الناس وعارفين انه لها كم سنه ما تنظفت. عشان كده ناس المنطقه كانوا عارفين انه الجزيره دي عباره عن قنبله موقوته. الحريق طبعا كان ضخم شديد بمعنى الكلمه، لحد هسه يمكن ما مستوعبين الحصل وانه الحريق ده كان بالغدر الهائل ده. الخسائر في النخيل ثقيله الحمد لله، يعني هو فعلا كان في الحريق ده خشت في البيوت القرف العرش حقها بالعرش البلدي. الخسائر كبيرة شديد خاصة في النخيل. نقول غدر الله ما شاء وفعل، لكن الحاجة اللي بيحزن الزول إنه يعني إنسان الجزيرة دي الحاجة اللي كان بيعول عليها عشان يقضي مصاريفه يعني يلقى أكل عيشه يا هو كان النخيل والزراعة دي. وطبعا الحريق ده لما خش حرق النخيل كله، انا ما بقول لك حكايه بتاع 1000 ولا 2000، لكن ما يقارب 3000 كنظريا. لو مشينا للفرز انا متاكد انه بيطلع اكتر من كده، بغض النظر عن الفواكه المانجا والجوافه اللي اتحرقت. برضو انسان الجزيره كان بعول عليها ايام الموسم، ولو كان يمشي يبيع بالبسيط في السوق، لكن برضو ده للأسف اتحرق. وبرضو عطلنا من الزراعة الصيفية من الموسم الصيفي، بما انه الكهرباء طبعا كانت خاشة الجزيرة دي بالعمدان، لكن للأسف ما قدرنا نسيطر على الكهرباء دي وحرقت الأسلاك الكهرباء.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دابنغا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
0: الجزء الثاني، المحكمة في مجال التطبيق، قضية علي كوشيب وأهمية أصوات السكان الدارفوريين. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. تمثل قضية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كوشيب مرحلة مهمة في عمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، وهي القضية الأولى من بين قضايا دارفور المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنتقل من إجراءات التحقيق والأوامر بالقبض إلى مرحلة تبلور حكما كاملا بعد المحاكمة. فقد أودع عبد الرحمن في عهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 حزيران يونيو 2020، وخلصت الدائرة الابتدائية الأولى في 26 أكتوبر 2025 إلى أنه مذنب ب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفي 9 كانون ديسمبر 2025 حكمت عليه المحكمة بعقوبة سجن لمدة 20 عاما مع خصم المدة التي سبق له أن قضاها في الاحتجاز. وقد دخلت القضية الآن مرحلة ما بعد صدور الحكم، مما يعني أن المحاكمة انتهت ولكن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة، ويشمل ذلك إجراءات استئناف الحكم والنطق بالعقوبة وبالتوازي مع عملية جبر الأضرار. فبعد أن نطقت الدائرة الابتدائية بالعقوبة، أصدرت في 9 كانون ديسمبر 2025 أمراً بتقديم مذكرات بشأن جبر الأضرار، وذلك بالتزامن مع مواصلة أنشطة الاستئناف في شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2026. أما دائرة الاستئناف فقد أصدرت في 11 مارس 2026 قراراً بشأن طرق مشاركة المجني عليهم في إجراءات استئناف النطق بالعقوبة. ومن الناحية العملية انتقلت القضية من مرحلة المحاكمة والحكم إلى المراحل القانونية التي تلي الإدانة، ألا وهي استئناف الحكم والعقوبة ووضع إطار عمل خاص بتدابير محتملة لجبر الأضرار. وفي الوقت نفسه يواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم لا تزال جارية في دارفور. ولا تنفك أصوات الدارفوريين على مر جميع مراحل عمل المحكمة تكتسي قدرا كبيرا من الأهمية، إذ أن الحوار المستمر مع المجتمعات المحلية المتضررة ومواصلة العمل معها يندرجان دائما في إطار عمل المحكمة بشأن دارفور. فالرسالة واضحة، المساءلة لا تتحقق من خلال قاعات المحاكم وحدها، فهي تعتمد أيضاً على الشهادات والتوثيق ومشاركة الناجين والقنوات الموثوقة التي يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تتبادل المعلومات على نحو آمن، إضافة إلى أن أصوات الدارفوريين لا تعد هامشية في هذه العملية وإنما تندرج في صميمها. فالمعلومات الواردة من المجتمعات المحلية المتضررة تساعد المحكمة على فهم أنماط الجرائم وحفظ الأدلة ومواصلة أعمالها التحقيقية. وقد أكد مكتب المدعي العام مؤخراً أن عمله يشمل الآن أيضاً التحقيق في جرائم مزعومة أكثر حداثة، لا سيما في الجنينة والفاشر. وفي الأيام المقبلة سوف تتناول الحلقات القادمة عن كثب هذا العمل الجاري وتظهر كيف أن أصوات الدارفوريين لا تزال جزءا لا يتجزأ منه، وكيف يمكن تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
1: المحكمة الجنائية الدولية،
2: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن هذا البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على أمبرو، والقوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة في الطويشة بشمال دارفور. هجمات عنيفة بطائرات مسيرة على الأبيض،